هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. هذه الآية الكريمة من سورة النساء. المعنى: اتقوا الله أن تعصوه، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. ومن قرأ الأرحام بالكسر أي الإرحام فقد أكدها حتى قرنها بنفسه جل وعلا. وقد اتفقت الملة على أن صلة ذوي الأرحام واجبة وإن قطيعتها محرمة. وثبت أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت: إن أمي قادمت علي راغبة وهي مشركة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. فلتأكيدها دخل الفضل في صلة الرحم الكافرة. فانتهى الحال بأبي حنيفة وأصحابه إلى أن يقولوا: إن ذوي الأرحام يتوارثون ويعتقون على من اشتراهم من ذوي رحمهم، وذلك لحرمة الرحم وتأكيدها.

تأكيدا للبعضية، وقد عضد ذلك بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملأ

خيانه اعيان الوارثين، ولو كان لهم في الميراث حظ لفصل لهم. اما الكم بالعتق فقد نقضوه، فانهم لم يعلقوه بالرحم المطلقه حسب ما قضى ظاهر القران، وإنما أناطوه برحم المحرمية، وذلك خروج على ظاهر القرآن وتعلق بإشارة الحديث. أما الآية الثانية من آيات الأحكام في هذه السورة فهي الآية الثانية من السورة، والتي يقول الله جل وعلا: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، حيث ذكر فيها العلماء ست مسائل. فأما المسألة الأولى ففي قوله تعالى وآتوا، ومعناه أعطوهم ومكنوهم منها واجعلوها في أيديهم، وذلك لوجهين. فأما أحدهما فهو إجراء الطعام والكسوة، إذ لا يمكن إلا ذلك لمن لا يستحق الأخذ الكلي والاستبداد. أما الثاني فهو رفع اليد عنها بالكلية، وذلك عند الابتلاء والإرشاد. أما المسألة الثانية فتتصل بقول المولى عز وجل اليتامى، وهو عند العرب اسم لكل من لا أب له من الآدميين حتى يبلغ الحلم، فإذا بلغه خرج عن هذا الاسم وصار من جملة الرجال. وحقيقة اليتم الانفراد، فإن رشد عند البلوغ واستقل بنفسه في النظر لها والمعرفة بمصالحها والنظر بوجوه الإعطاء والأخذ منها زال عنه اسم اليتم ومعناه من الحجر. وإن بلغ الحلم وهو مستمر في غرارته وسفهه متعاد على جهالته زال عنه اسم اليتم حقيقة وبقي عليه حكم الحجر، وتمادى عليه الاسم مجازا لبقاء الحكم عليه. أما المسألة الثالثة فهي تتصل بقول الله تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، حيث كانوا في الجاهلية لعدم الدين لا يتحرجون عن أموال اليتامى، فيأخذون أموال اليتامى ويبدلونها بأموالهم ويقولون اسم باسم ورأس برأس، مثل أن يكون لليتيم 100 شاة جياد فيبدلونها ب100 شاة هزلا لهم، ويقولون 100 ب100 فنهاهم الله تعالى عن ذلك. أما المسألة الرابعة فتتصل بقول الله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، حيث قال العلماء من المالكية بأن معنى تأكلوا تجمعوا وتضموا أموالهم إلى أموالكم، ولأجل ذلك قال بعض الناس معناه مع أموالكم، والمعنى الذي يسلم معه اللفظ ما قلنا، وهو أنهم نهوا أن يعتقدوا أن أموال اليتامى كأموالهم ويتسلطون عليها بالأكل والانتفاع. أما المسألة الخامسة في هذه الآية فتتصل بما روي في أن هذه الآية لما نزلت اعتزل كل ولي يتيمة وأزال ملكه عن ملكه حتى آلت الحال أن يصنع لليتيم معاشه فيأكله، فإن بقي له شيء فسد ولم يقر به أحد فعاد ذلك بالضرر عليهم، فأرخص الله سبحانه وتعالى في المخالطة قصدا للإصلاح. ونزلت هذه الآية ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. أما المسألة السادسة في هذه الآية فهي أنه إذا كان المعنى بالآية الإنفاق فإن ذلك يكون ما دامت الولاية، ويكون اسم اليتم حقيقة، وإن كان الإيتاء هو التمكين وإسلام المال إليه فذلك عند الرشد، ويكون تسميته يتيما مجازا والمعنى الذي كان يتيما. وقال أبو حنيفة إذا بلغ اليتيم 25 عاما أعطي ماله على أي حال.

كان، وهذا باطل، حيث إن الآية المطلقة مردودة إلى المقيدة عند المالكية. والمعنى الجامع بينهما أن العلة التي لأجلها منع اليتيم من ماله هو خوف التلف عليه بغرارته وسفهه، فما دامت العلة مستمرة فإنه لا يرتفع الحكم، وإذا زالت العلة زال الحكم، وهذا هو المعني بقوله سبحانه وتعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقد رد المالكية على أبي حنيفة في رفض الاعتماد لسن 25 ووجوب حمل المطلق على المقيد وتحقيقه في أصول الفقه والمسائل، حيث لا نص في هذه المسألة ولا يشهد له المعنى. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأخواتي، لازلنا في الحديث في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والتسليم. يقول الله تعالى: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تحدثنا في بعض القصص التي مضت عن قصة إبراهيم، وكيف بعثه الله سبحانه وتعالى، وكيف أخذ يناقش القوم ويبين لهم الدلالة الواضحة على وجود الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الكون، ومن خلال هذه الكواكب السيارة، ومن خلال الشمس والقمر، وبيان أن الفاطر والخالق لهذا كله هو الله رب العالمين. فلما سمع قوم إبراهيم مقالته هذه وما توصل إليه من الحق بشأن معبوداتهم الباطلة، لم يقنعهم هذا القول، ما اقتنعوا بإبراهيم، وإنما أخذوا يجادلونه في هذا القول، يجادلونه في قضية توحيد الله سبحانه وتعالى. فحين جادله قومه بالتوحيد جادلوه بشبه من القول، هذه الشبه باطلة. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أتحاجوني في الله وقد هدان، أي أتجادلونني في أمر الله وأنه لا إله إلا هو وقد بصرني وهداني إلى الحق، فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، أي ومن الدليل على بطلان قولكم فيما ذهبتم إليه من أن هذه الآلهة التي تعبدونها أنها تؤثر، هو أني لا أخاف ولا أباليها ولا أقيم لهذه الآلهة التي تدعون وزنا، لا أبالي فيها، فإن كان لها كيد فكيدوني بها ولا تمهلوني، فالذي ينفع ويضر هو الله وحده وليست هذه الأصنام وليست الكواكب التي تعبدونها، أفلا تعتبرون، أفلا تتذكرون.

تين أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة، أيهما أحق بالأمن، أنا أم أنتم؟ من يعبد الله الذي بيده الضرر والنفع، أو من يعبد ما لا يضر ولا ينفع كهذه الأصنام التي تصنعونها أنتم من الحجارة تصنعونها بأيديكم؟ ثم قال لهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون في يوم القيامة، هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا، لأنهم آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك بكفر. والظلم هنا جاء بمعنى الشرك كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان لقمان وهو يعظ ابنه حينما قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه المحاجة أيها الإخوة وهذا النقاش الذي جرى بين إبراهيم وبين قومه أخذهم بالعقل وأخذهم من خلال العلم ومن خلال البراهين الدالة على وجود الله سبحانه وعلى توحيد الله، وقد كان حريصا على هدايتهم، وبالذات كان إبراهيم يحرص جدا على هداية أبيه، فكان يصارحه فيما هو عليه من كفر، وأن هذا الكفر إن لم يقلع عنه سيقوده إلى النار. ولذلك كان إبراهيم يكرر دعوته لأبيه بغاية التلطف وبغاية الحرص وبغاية اللين، وهو يستعمل في الخطاب مع أبيه يا أبتي، لكي يشعره بأنه هو ابن له، والابن البار يكون حريصا على ما ينفع أباه. ولذلك أخذ إبراهيم يستغفر لأبيه حينما وعده أنه سيستغفر له، حتى بين الله له أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله تبرأ منه كما تحدث القرآن الكريم عن ذلك. هذا التلطف من إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله، ولا سيما مع أهله ومع أبيه وهو يدعوه إلى عبادة الله ونبذ عبادة ما سواه. وقد قص لنا القرآن الكريم في قصة إبراهيم هذه القصة والجزئية التي هي حوار بين إبراهيم وبين الأب آزر، حتى تحدث القرآن قائلا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وهنا سلك إبراهيم في هذه الدعوة لأبيه أحسن المنهج، واحتج عليه بأبدع الاحتجاج بحسن أدب وخلق جميل لئلا تأخذ الأب العز بالإثم، حيث طلب إبراهيم من أبيه العلة في عبادة ما لا ينفع ولا يضر، وكيف أنه يعبد ما لا يستحق العبادة، وكيف أنه يترك عبادة الله الخالق الرازق النافع الضار المحيي المميت، كيف يستسيغ هذا عاقل؟ ولهذا قال إبراهيم في دعوته لأبيه إلى الحق مترفقا به: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. وهنا لم يصف أباه بالجهل المفرط، ما قال لأبيه أنت جاهل، ولم يبين لأبيه أن إبراهيم جاء بالعلم الفائق، ولكنه قال له إن معي طائفة من العلم، إني قد جاءني من العلم، ما قال أنا عالم ولا أنا وصلت إلى مرحلة كبيرة، لا، وهذا من باب التلطف مع الأب، إن معي طائفة من العلم وشيء

0: شيئا منه ليس معك. في غاية الأدب وفي غاية الكلام وفي غاية الوضوح. هذا العلم الذي عند إبراهيم هو علم الدلالة على الحق والوصول إلى الطريق السوي. فلا تستنكف يا أبتي من قبولي ومن قولي ومن نصحي لك، وهب أنا وأنت في مسير وعندي معرفة بالطريق، فمصلحتك تقتضي أن تتبعني لكي تنجو من الضلال والتيه. ثم قال إبراهيم: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، إن عبادتك لغير الله هي عبادة للشيطان، لأنه هو الآمر بها وهو المسول لها. ولا ينبغي يا أبتي أن تنقاد للشيطان العاصي لربه الذي أنعم عليك هذا الإله. ثم قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، أخاف عليك إن عصيت الله وواليت عداوته أن يقطع رحمته عنك كما قطعها عن الشيطان، فتكون للشيطان وليا مقارنا له مشاركا معه في العذاب. وفي هذا الخطاب يخوف إبراهيم أباه من سوء العاقبة، ولم يخل هذا التخويف من حسن الأدب. يا أبتي إني أخاف، الخوف على أبيه، ولم يصرح له بأن العقاب لاحق له، وإنما أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، ولكنه قال أخاف، فذكر الخوف وذكر له أن يمسه عذاب الله، وجعل ولاية الشيطان ودخول الشيطان في جملة أشياعه وأوليائه أكبر نتيجة تردي بالإنسان إلى الهاوية، وأكبر نتيجة لازمة لطاعته، أي لطاعة الشيطان. وهنا هذا الاستعطاف والتوسل إلى أبيه، كل ذلك من خلال الآيات التي ذكرها القرآن الكريم، جاءت وتصدرت بلفظ يا أبتي. فماذا كان جواب الأب؟ وماذا رد عليه إبراهيم؟ كيف جاء هذا النقاش والجدال من إبراهيم مع أبيه؟ وكيف كان الجدال بين إبراهيم وبين القوم؟ والذي سنتناوله بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. أسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.

اللهم ألهم نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارجع نفسي إليك راضية مرضية، وادخلها جنتك في عبادك الصالحين. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اللهم طهرني بالثلج والماء البارد. اللهم طهر قلبي من الخطايا كما طهرت الثوب الأبيض من الدنس، وبعد بيني وبين ذنوبي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع، وعلم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إني أسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخزي. اللهم إنك أنت عفو تحب العفو فاعف عني. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو والصفح، ويا صاحب كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى.

اللهم إليك أشكو قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك، واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، مع الذين أنعمت عليهم من عبادك المقربين، برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة مريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا
2: أذكار الصباح بصوت سمير البشيري.

0: أذكار الصباح. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل

0: أنت.
1: يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: أذكار الصباح.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في.
1: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السماء.

0: أذكار الصباح. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: ما خلق.
1: يقال 3 مرات في الصباح ومثلها في المساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح.

0: صباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كعشر رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقال 100 مرة أذكار الصباح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

يقال 3 مرات صباحا ومساء. أذكار الصباح.

مما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود في سننه.

0: أسلم.
1: يقال مرة في الصباح ومرة في المساء وثالثة عند النوم. أذكار الصباح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: ألا
1: يقال مرة واحدة بعد صلاة الصبح أذكار الصباح. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

0: قالوا مرة واحدة: أذكار الصباح.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة وموائمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقعن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: بلادي بلادي أيتها الأم المصنوعة من السهر وحواشي القلب والأهداب، أيتها الرقيقة كزبد الأمواج والقوية كقصائد المطر.
1: بلادي، دعيني أرسم في قلبي راحتيك، فمن حبات رمالك أصواتنا التي تخرج من الأعماق وتهتف لك، فنحن نعرف بعمق ألا وجود لنا في غيابك.

هذا القلب الذي يطفر في العروق ويستعاد صداه في الحنايا، ترى من الذي نسجه؟ دخلت الترابة وخيوط المطر والكلمات والقبل والعقل والعصافير، دخلت كلها حاملة معها ضمير التاريخ.

0: وبنيت لك أيها الوطن قلبا في صدر كل رجل وفي قلب كل امرأة، فكيف لا نحبك؟ ها هو نداء حبك يعصف بنا كالأمواج، وها أشجار النخيل تتحرك في قلوبنا، وها براءة الأطفال تسكن عيوننا.
1: ها هي كلها تدخل إلى قلوب بنيك، فاسكن مطمئنا في القلب.

0: إن صوتاً من أعماق هذه الأرض يناديكم، وإن أشجار النخيل تذكركم أنكم شعب نبيل، والأمواج تهتف بكم ألا زرقة في العالم كزرقة المستقبل الذي تتطلعون إليه.
1: إن صوتاً من أعماق الأرض يناديكم أنتم يا دفاتر المستقبل والتاريخ والآفاق، فتعالوا، تعالوا نعانق الأرض والإنسان، تعالوا نبني وطن الشمس والتاريخ.

0: عندما نختار وطنا نختارك أنت، وعندما نختار شعبا نختار شعبك. أنت يا وطني وشعبك تستمران متلازمين كالنهار والشمس، كالماء والأمواج، وغيابكما وحضوركما يعنيان غياب وحضور كل شعب ووطن.
1: لقد لمسنا بعمق أي شوق يتركه فينا غياب الشمس، ولقد لمسنا بعمق أن حبك هو النقاء والصفاء. فماذا لو أضأنا الطريق بالتسامح ومحونا الأنانية بالمحبة؟ فنحن صباح هذا الوطن وشمسه.
0: ونحن عندما نختار وطنا نختارك أنت، وعندما نختار شعبا معطاء نختار شعبك من بين شعوب العالم.

0: في قلوبكم وبالأمل الذي يتفتح في عيونكم كل صباح كالورود البيضاء. أسألكم بعيونكم الصافية وأيديكم المعطاء وجباهكم الشامخة، أسألكم بهذا الصباح والوطن والشعر والحب، أسألكم بأهداب الأمهات وسواعد العمال وأسرار أشجار النخيل،
1: أسألكم بالمستقبل وبعيون أطفالكم البريئة أن تستمروا في نشاطكم كل صباح، وأن تبقى حياتكم غنية بالأمل. والحياة رجال جعلوا من وجودهم مناسبة للعطاء والعقل والحرية، ولذلك نحن نتذكر من أعطى بسخاء كلما أشرقت الشمس.

0: قيل لحكيم: من أين تبدأ الطريق إلى الحياة الأفضل؟ قال الحكيم: تبدأ الطريق من الجبل، والذي لا يعرف أين يذهب إلى أبعد من الجبل فلن يعرف الطريق.
1: الدقيقة التي تمر ولا تحمل عملا شريفا من يدك هي دقيقة تسقط في جوف الظلام، والإنسان الذي لا يخرج من الليل الذي مر إلى الصباح بمحبة وقوة وعافية هو إنسان لا يعرف معنى الحياة.
0: فلنبدأ من حقيقة أن لا حياة إلا في العمل، وأن لا عمل إلا بالحب، وأن لا حب بغير أمل وتفاؤل ووعي عميق.

0: عندما تشرق شمس الصباح
1: تجد أسرار الطيور ترفرف في السماء،
0: تسبح بحمد الله،
1: وبنسيم الصباح تتراقص أوراق الشجر.
0: فما أجمل الصباح، أجمل الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين.
0: إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

0: معلومة علشانك.
1: من المشروبات الطبيعية واللي تساهم في تحسين صحة الإنسان هي شرب ماي الليمون في كل صباح. ومن الفوائد الكبيرة اللي ممكن نكتسبها من هذه العادة، أولاً تعزيز جهاز المناعة وزيادة ترطيب الجسم وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية ومد الجسم بفيتامين سي، والمساهمة أيضاً في إنقاص الوزن وتحسين البشرة والمساعدة على الهضم. ولكن من الضروري جداً تخفيف حدة الليمون بزيادة كمية الماء وشربه باعتدال وعدم الإفراط في تناوله.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

0: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أهلا ومرحبا بكم. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
2: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع بضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت بالصواريخ والطائرات المسيرة منشآت مدنية وحيوية في المملكة ودولة الكويت ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، باعتبارها تصعيد خطير يهدد سلامة المدنيين والأمن والاستقرار الإقليمي وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
1: وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع الدول الشقيقة وتأييدها حق الدول في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية المواطنين والمقيمين على أراضيها وفقا لأحكام القانون الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ترأست سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع رفيع المستوى لاستعراض منتصف المدة لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة.
2: نعم، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وذلك لبحث التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة منذ اعتمادها عام 2016 واستعراض التجارب الوطنية وتعزيز الالتزام الدولي بتسريع تنفيذها خلال العقد المقبل. وألقت الوزيرة آمنة الرميحي كلمة المملكة خلال الاجتماع، أكدت خلالها

0: بأن المملكة تنظر إلى الأجندة الحضرية الجديدة باعتبارها إطار عملي لتطوير السياسات الوطنية وتعزيز جودة الحياة وبناء مدن أكثر استدامة وشمول ومرونة.
1: قدمت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الاستعراض الوطني الطوعي الثالث لمملكة البحرين حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
0: وذلك خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وأكدت سعادتها خلال تقديم الاستعراض أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تواصل مساعيها نحو تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي وصون الموارد الطبيعية والإرث الحضاري للأجيال القادمة.
1: أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة السيد عبد الله بن عادل الفخرو أن الشراكة الفاعلة بين وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص تمثل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز استقرار الأسواق وتوفير خيارات أوسع أمام المستهلكين.
0: جاء ذلك في إطار حفل تكريم المنشآت التجارية المشاركة في النسخة الخامسة من المبادرة بحضور الشيخ حمد بن سلمان الخليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية. وأشار سعادة وزير الصناعة والتجارة إلى أن مبادرة صديق المستهلك أصبحت نموذجا وطنيا ناجحا للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في خدمة المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني، موضحا أن النسخة الخامسة من المبادرة أطلقت تحت شعار خيارات أكثر قيمة أفضل، وشهدت للمرة الأولى توسيع نطاق العروض بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع. حصلت المستشفيات الحكومية على شهادة نموذج القدوة المؤسسية الشاملة ضمن الدورة السابعة من مبادرة الشهادة الذهبية التي ينظمها اتحاد المستشفيات العربية تقديرا لتميز منظومتها المؤسسية وتطبيقها أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى والابتكار والاستدامة في تقديم الرعاية الصحية.
1: وبهذه المناسبة أكدت الدكتورة مريم عذبي الجلاه من رئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أن هذا الإنجاز يعكس ما يحظى به القطاع الصحي في مملكة البحرين من دعم واهتمام متواصلين وما تبذله الكوادر الوطنية من جهود مخلصة لرفع جودة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها تم تطوير 104 خدمات في 19 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير الماضي والسادس عشر من يوليو الجاري، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
0: وقد ساهم تطوير الخدمات في رفع كفاءتها عبر التحول الإلكتروني الكامل بنسبة 100% وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

ولجلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول

تصون الدولة التراث العربي والإسلامي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية، وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والتقدم. من دستور مملكة البحرين.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبي يكون همسي للوطن.
1: وعندما أهمس لك في الصباح حبيبتي يكون همسي للأرض.
0: ويرتفع الغناء
1: ويعلو النداء مع
0: همسات الصباح.
2: لاح في ذكريات صحارينا وغاب ولم يطلع

لاح في شجر النخيل والدروب القديمة، ولاح بين الضفيرة والضفيرة في جدائل شعر العذارى.

0: الملح في ذكرياتنا الماضية، ولم يأتي بعد من وسط ليالينا الحالمة ليدخل في موكب طلوع الشمس.
1: وغاب القمر، غاب شاردا بين النجمة والنجمة

0: ويبحث عن مأوى له لكي ينام ويرتاح، فلم يجد غيرك مأوى.
1: أيها البحر المائل إلى ترابنا، لا تخف، فسيطلع القمر من

أين تشردين أيتها الضفائر المجدولة تحت الشال المقصف؟ لا تدخلي بين الشظايا الناتئة من الجبين الوهاج، ولا تسلكي دالية إلا عبر الحاجب والحاجب، ولا تنامي إلا على الوسادة الوردية الضاحكة التي تبتسم للشمس المطلة من النافذة الخضراء، حيث هناك تهنأ كل استدارات الأرض وانحدارات النهر والوادي وطروحات الصحراء المسبوكة من رمل وماء. هناك يا حبيب ينام الوحي هانئا، ينام ورأسه لا يدور.

سمعت عنها حكاية أعجبتني. قالوا إنها حكاية الريح للنسيم، وحكاية الزوابع الرملية لشجر النخيل.

وأعشاب البراد. قالوا إنها حكاية الرمل في الصحراء، لواحة في داخلها عين ماء صافية. حدثوني عنها. البحر قال لي: من هنا تبدأ حكاية السباق. قال للبحر أيضا: حكاية عروسك السمراء، حكاية الساقية حين تسبح للماء وللحبق، وحكاية السنابل للحقول، حكاية حبيبة السمراء، حكاية الغابة التي ما أن عانقتها حتى نهضت لتلامس الندى بكل الأوراق.

يا هذه الأشجار مري علي، فأوراق النخيل تفرحني، وملمس الغصن المفتح يحيي بي حلمي الذي انتهى منه.

يا هذه الأشجار، أكملي عناقك الليلي مع النسيم. وأكملي فرحك حتى صياح الديك، حيث تشرقين مع الشمس وتنعمين برذاذ الندى الذي يسقط في قلبك مثل النوارس.

يا هذه الأشجار، أومئ لك أن تعالي إلي ولوحي للغيوم المتشحة بأحلام السماء، واكتبي لها رسالة مني حتى تستعجل عودة الرمال

أمتع عيني بعروس من الشجر، وفي عيني أحجار مخضرة كثير. أطوف بعيني حتى يعرش الورق على نافذتي ويفتح مجالا لدخول الشمس.

حتى يرتفع الورد والأقحوان ليفتح طريقا إلى جذور العشب لتنال دورها في الوصول إلى قبلة من شمس الصباح. وعلى العشب يتوجع العشاق وترتعش الأزاهير من اختلاج الورق، وأنا وعروس الشجر نختبئ خلف السرب نتمتع بمنظر العناق الأزلي.

لا تركضي في المستحيل، فالأزهار تهتف مع الفجر تستقبل الشمس كل صباح. لا تركضي في الشمس يا عاشقتي، لأن الفجر جاء محمولا على دم الليل المذبوح في صدور الحالمين، والندى راح والحب في عناق طويل، ولم يترك مجالا لفراشة تأتي وتذهب في فضاء القمر. الندى والحب استفاقا مرة ثانية على العناق، والفراشة تبكي وتقترب منهما، ثم تعود إلى خبائها الخجول وترتدع وتبحث عن مكان تلجأ إليه.

0: في الغد همسات جديدة للوطن
1: وأغنيات جديدة للأرض.
0: حسن كمال،
1: رحاب ميقاتي،
0: ونبيل العلوي.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
2: دكتورة، سمعت إن في علاج جديد نازل في السوق يسمونه العلاج البيولوجي. شنو هو العلاج البيولوجي؟ وهل يختلف عن الكيماوي حق السرطان لا سمح الله؟ ممكن تشرحين لنا أكثر عنه؟
4: شكراً على سؤالك عن موضوع العلاج البيولوجي، لأن العلاج البيولوجي من العلاجات النازلة حول العالم بشكل جديد، وتعتبر من الأدوية الفعالة لعلاج الصدفية الشديدة أو اللي فيها مضاعفات مثل صدفية المفاصل. نقطة مهمة نوضحها لجميع المستمعين أو المصابين بالصدفية، العلاج البيولوجي يختلف تماماً عن العلاج الكيماوي لا سمح الله. العلاج البيولوجي هو علاج لا يخفض جهاز المناعة، ولكن يؤثر ويعدل من وظيفة جهاز المناعة. العلاج البيولوجي جميل إذا أعطي للمريض الصح، نتائج رائعة، وممكن ترجع المريض إلى نمط حياة طبيعي 100%. مهم تعرفون مش أنت اللي تختار هل تأخذ هذا العلاج أو ذاك العلاج. العلاج يحدد عقب ما تقعد مع طبيبك ويشوف وضع الصدفية ويصنف شدتها ويشوف عوامل الخطورة اللي عندك، وبعدين يقرر هل أنت شخص مناسب تأخذ العلاج البيولوجي أو تناسبك الكريمات أو العلاجات الضوئية أو أي من العلاجات الأخرى اللي نستخدمها لعلاج مرضى الصدفية. ما عليكم شر، استشيروا دكتوركم، خطة العلاج تحطونها بعد النقاش مع بعض إن شاء الله.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.
2: وقفة تأمل مع النعم في حياتنا، نبحث في جمال وجودها ومن ثم نمضي في طريق الحياة. الامتنان في حياة الإنسان من أعظم النعم، والإنسان الحامد والشاكر والممتن هو شخص سوي ومتصالح مع نفسه ومع الآخرين. الامتنان يشبه إلى حد كبير التقدير، وعادة ما نعبر عنه لقاء خدمة أو هدية بالشكر.
3: علمياً الامتنان ليس فقط فعل وثناء، ولكنه شعور إيجابي يتكون في الشخص الممتن بالدرجة الأولى وينتقل مباشرة إلى الشخص الآخر أو من يقدم له الشكر والثناء.
2: قد يسأل أي شخص شنو الأمور اللي ممكن أكون ممتن لها واللي بتوصلني إلى حالة السلام والتصالح مع ذاتي؟ والإجابة باختصار، جميع الأمور في حياة الإنسان تقدر أنك تضعها في قالب الامتنان، حتى الأمور غير الجيدة في حياتنا. على سبيل المثال، من باب النظر إلى الحياة بمنظور إيجابي، لما تتأخر شغلة في حياتك امتنانك للتأخير مهم، لأن قد يكون هذا التأخير في صالحك، وأن الله سبحانه وتعالى أبعد عنك ضرر. لما تكون بهذه العقلية بتوصل لسلامك الداخلي.
3: في سنة 1998 أجريت دراسة على 45 شخص بالغ تم تعليمهم آلية تنمية التقدير والامتنان وآثاره الإيجابية، وظهرت النتائج أن هؤلاء الأشخاص أصبح لديهم مستويات منخفضة من التوتر.
2: وفي دراسة ثانية عام 2005 طلب من المشاركين ولمدة أسبوع كامل كتابة رسالة امتنان إلى شخص أظهر اللطف تجاههم ولكن لم يشكروه بشكل كافي، وتم تسليمها له شخصيا. وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن من كتبوا هذه الرسائل شعروا بسعادة كبيرة استمرت لمدة شهر كامل.
3: وتدل نتائج هذه الدراسات أن التعبير عن الامتنان يدل على تقدير ما تم تلقيه من الآخر من خدمة أو اهتمام أو أي مبادرة أخرى، وفي الوقت نفسه الإحساس برد الجميل له.
2: إذن مريم، نقدر نلخص جميع ما سبق أن نعمة الامتنان أثرها الأول والأكبر في حياتنا هو الشعور بالسعادة وراحة البال. وحدد المختصين في العلوم الاجتماعية والإنسانية أن آثار الامتنان على الفرد وعلى المجتمع

0: معك كل وتتجسد فوائده في توسيع شبكة الخير عبر تبادل الخدمات بين الأطراف الاجتماعية كافة وبناء ودعم اجتماعي أفضل.
1: ونظراً إلى أن الامتنان شعور إنساني واجتماعي مهم، فتم دراسته منذ آلاف السنين، والدراسات الحديثة لخصت نتائجه كالتالي: أولها تعزيز الرفاهية الناجم عن مفهوم الامتنان، ذلك أن الشخص الممتن أكثر انفتاحاً وأقل عصبية، كما وأن الامتنان يمنح شعور بالرضا ويحمي من الإصابة بالاكتئاب، أو حتى يتم اعتمار ممارسات الامتنان في العلاج النفسي للاكتئاب.
0: وأيضاً من فوائده تقوية العلاقات الشخصية وتعزيز روح التسامح بين البشر وتجنب اضطراب الشخصية النرجسية، كذلك أن تقديم الشكر يساعد على إنشاء علاقات والمحافظة عليها وتقوية التواصل.
1: وغير كذي بتحصل على صحة بدنية وعقلية أفضل، فنتائج الامتنان تؤدي إلى عقل صحي، فبالتالي صحة جسدية أفضل.
0: الشكر، الامتنان، الرضا هي مشاعر إيجابية في حياة الإنسان، وهي نعمة نمتلكها بين أيدينا. مهم جداً أن نحافظ على وجودها في تعاملاتنا بين بعضنا كبشر، والأهم أن نحمد الله على وجودها في حياتنا. نعم من حولنا، مع مريم الصايغ، ناصر جبر وفاطمة قنبر.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وأخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يترك الناس شيئا من دينهم إرادة استصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر عليهم منه وما هو أشر عليهم منه. أن تكون سعيدا، فهذا لا يعني بأن كل شيء على ما يرام، لكن يعني بأنك قررت النظر إلى ما بعد الحالات المزعجة. سيدني جابرييل. من السخف القول إن زيادة الرفاهية تعني السعادة، فالسعادة تأتي من القدرة على الإحساس بعمق والتمتع ببساطة، والشعور بأن الآخرين يحبونك ويحتاجون إليك. ستودم جيمسون.
0: ما خط القلم.
2: قال أحد التابعين: ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط، فأندم عليه إذا رضيت. ولقد تعلمت الصمت 10 سنين، ولقد سألت ربي مسألة 20 سنة فما أعطانيها وما أيست منها وما تركت الدعاء بها. فسئل ما الذي دعا به فقال:

0: لما خط القلم.
1: اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع،

0: لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
3: الحقيقة بدقيقة. في جميع دول مجلس التعاون الخليجي هناك مؤسسات وصناديق تهتم بإنشاء المشاريع التنموية في العديد من دول العالم، دول العالم الثالث. توجهت هذه الصناديق إلى الدول الصديقة التي تعاني من الجفاف، فأقامت فيها مشاريع الري واستصلاح الأراضي.
4: ساهمت دول المجلس في توفير الطاقة الكهربائية للعديد من المناطق الغارقة في الظلام.
3: ساهمت دول المجلس في مشاريع النقل البري، ففتحت الطرق السريعة وأقامت الجسور ومدت خطوط السكك الحديدية.
4: وأخيراً قامت بإنشاء السدود على مجاري الأنهار لمنع الفيضانات وحفظ المياه لاستخدامها في مجالات عديدة.
3: هكذا تعمل دول مجلس التعاون الخليجي بإيراداتها، وهكذا تجسد معنى الأخوة الإنسانية بين مجتمعات دول العالم،
4: لأن من أجل هذه الأهداف السامية كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
3: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
4: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.
1: صور شعبية. صور شعبية مع الباحث

مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. ومع أولى فقرات هذا اللقاء فقرة شاعر وقصيدة. الشاعر عبد الرحمن المعاودة شاعر معروف ولا يحتاج إلى المزيد من التعريف غير بعض التذكير، فهو صاحب باع طويل في الشعر والأدب، ومارس مهنة التعليم وافتتاح مدرسة خاصة لنشر العلم أيام كان التعليم في بداية ظهوره في البحرين. أصدر الشاعر العديد من الدواوين، أولها كان في مطبعة عبد الله الزايد أسماه ديوان المعاودة، وهو أول ديوان صدر للشاعر، ثم تبعه ديوان لسان الحال صدر على ما أعتقد في بداية الخمسينات. كذلك له دواوين أخرى، منها دوحة البلابل، ويوجد له ديوان أعتقد أنه هو ديوان شامل لجميع ما نظمه تحت الطابع. ألف الشاعر العديد من المسرحيات المدرسية اللي مثلت على خشبة المسرح في المدارس في النصف الأول من القرن الميلادي الحالي. والشاعر لا يزال وافر العطاء في الشعر الفصيح، ونرجو من الله أن يمده بالصحة وطول العمر وليثري الأدب العربي عامة والأدب الخليجي والبحريني خاصة. المعروف عن الشاعر عبد الرحمن المعاودة نظمه للقصيدة الفصحى منذ بداية تعاطيه للشعر، ولكن القليل من الناس يعرفون أن عبد الرحمن المعاودة نظم قصائد نبطية. قصيدة واحدة على ما أعتقد نشرت في ديوان دوحة البلابل كان موجهها لوالده، ولكن له قصائد أخرى، منها قصيدة على شكل رسالة، ومنها هذه القصيدة اللي تذاع أو تنشر لأول مرة وموجهها للشاعر حسن.

0: صالح رويعي، وذلك في عهد المغفور له الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ومؤرخة في الثاني من صفر عام 1359 هجري، أي أنه مضى على هذه القصيدة قرابة 46 عام. يقول الشاعر عبد الرحمن بن جاسم المعاودة: ما شاقني إلا من الغيد رعبوب أبيض حكى شمس الضحى في سناها، أهيف كغصن البان أنمال بهبوب ريح الخزامة حين يبدي شذاها. ما شاقني إلا من الغيد رعبوب أبيض حكى شمس الضحى في سناها، أهيف كغصن البان أنمال بهبوب ريح الخزامة حين يبدي شذاها. له طلعة تحكي حسن ولد يعقوب، سبحان منشيها وخالق بهاها، أليف قلبي منية النفس محبوب مع كل من أعطى لنفسه هواها. أليف قلبي منية النفس محبوب مع كل من أعطى لنفسه هواها، ظالم عليه الدمع يا صاح مسكوب يلذ لي ظلمه ولوه تناها. ظالم عليه الدمع يا صاح مسكوب يلذ لي ظلمه لوه تناها، أهواه لو مالي سوى نظرته نوب، أهواه لو مالي سوى نظرته نوب، وأهواه لو نفس الشجي ما شفاها، ما لذ لي بعده طعام ومشروب، وما طاب لي من بعد ليلي سواها. ما لذ لي بعده طعام ومشروب، وما طاب لي من بعد ليلي سواها. يا أبو علي بري على الناس محجوب، يا أبو علي بري عن الناس محجوب، أغن أكحل شمعة في دجاها، دعذا وحدثني عن الفضل مصحوب بالخير في باني لنفسه علاها. أروع رويعي اسمه اليوم مكتوب في الدهر بحروف تناها سناها، حسن ولد صالح إذا جاه مكروب يمحي على النفس الشجية أذاها. دعذا وحدثني عن الفضل مصحوب بالخير في باني لنفسه علاها. أروع رويعي اسمه اليوم مكتوب في الدهر بحروف تناها سناها، حسن ولد صالح إذا جاه مكروب يمحي عن النفس الشجية أذاها. يا خوي ما ناف النبط بعد محسوب، يا خوي ما ناف النبط بعد محسوب، فاسمح عن الزلات أما تراها، وارفع سلامي يا صحيبي المنسوب للفضل بر الدار حامي حماها. الشيخ أبو سلمان بالمثل مضروب، جوده وفضله شايعا في ملاها.
1: محمد مبارك من صالح يقول: لي صاحبا لي طرى ذكرى علي ومر، تازي دموعي على صحن الخدود تمر، يا صاح عود الوصل صوبي سريع ومر، سويت لك في ظلام الليل برق هوي، وبروق وجناك تشبه نيمتين بهوي، ذكرتني يا فتى عصر مضى بالهوي، هيهات ترجع ليال بالوصال تمر.
2: حيد الظعن شد عني بغايتي ومناي، لا ود عني ولا ريض اشوف مناي، ان كان اخذ حذر وادرك ليالي مناي، واتبع هل الجود واترك من علي يخون، ما دريت انها مشيده والزمان يخون، ليت المطايه تعقل والمشير يخون، ويرد عصر الصبا صوبي واشوف مناي.
3: دمعي تحدر على وجناي ماياتي، وبضامري تلعب الافكار ماياتي، في شف من خدها يعطيك ماياتي، تضرب ابن الشاب في قاصي ضميري مضى، عذاب حالي به جد المسير ومضى أواه، يا ليت يرجع لي زمان المضى، لا شك هيهات عصر انفات ماياتي.
4: شخص رأيته على درب الغرام مرار، زول سحرني يبطح شوشتي أمرار، لصاحب يوم لا يزال علي أمرار، له وجنة زاهية شبه الورود أنواع، ودته في حشا روحي تزيد أنواع، ذبلا غصون الورد يوم أنهن أنواع، ودي بوصالة ولو صارت علي أمرار. برمس بيعين
5: يا الخلّ بهواك مرينا وسلمنا، محبتك يا عديل الروح سلمنا، العمر بيدك وما بتقول سلمنا حفية ريول.

0: هي الخد قل لي هالخدود منين صوبت قاسي ضميري والحلاه منين هبك سقمني وفيض بالغرام منين بحياة من نفلك بالحسن عن غيرك كم ارفع الصوت اشكي مشتكي غيرك لك منزل بالحشي ما حل به غيرك لهفانا نبكي ودادك والرجوع منين.
1: أعزائي المشاهدين، كان هذا الموال للشاعر عبد الله خليل بغمار، ويسرني أن أستضيفه هذا المساء لنتعرف على تجربته الشعرية. مساك الله بخير أخ عبد الله.
0: مرحبا أخ
1: مبارك، كيف حالك؟
0: الله طول عمرك
1: أخ عبد الله. ودي نسولف وياك الليلة عن الشعر، بداياتك من الشعر إلى الآن. أول شيء، أنت مواليد أي عام؟
0: 1954.
1: 1954. وبدايتك مع الشعر أي سنة؟
0: في 76 تقريبا،
1: سنة 1976.
0: 76
1: يعني الآن حوالي 8 سنين
0: تقريبا.
1: شنها أنواع الشعر اللي نظمته؟
0: والله نظمت الشعر النبطي، يعني واحد من الشعر الفصيح.
1: واحد يعني تجربة؟
0: بس تجربة واحدة.
1: وبعد؟
0: بس هذا ومواويل.
1: مواويل.
0: أغاني.
1: أغاني بعد.
0: نبطية وأغاني وطنية، فصحى نبطي.
1: طيب أنت شلون عرفت الشعر؟ شلون صارت عندك الملكة هذه؟
0: والله عرفت الشعر أول شيء كنت وأنا أيام البحر ندش مع الوالد، كنا نسمع الموال ونترنم به وذي، فبعدين يعني استصغت ذي. بعدين من قراءاتي حق الكتب واطلاعاتي عليهم، يعني حبيت إن أنا أنظم الشعر.
1: يعني من قرايتك واطلاعك ما في مثلا تأثير مثل أسري، يعني مثلا أحد شاعر؟
0: لا والله
1: شيء
0: ما عندنا.
1: ما عندك؟ يعني الشعر بوراثة عندك؟
0: بوراثة.
1: طيب من كثرة القراءة لابد أنك تأثرت بشاعر معين خلال قراءاتك ومطالعاتك؟
0: والله حقيقة تأثرت بعدة شعراء.
1: نعم.
0: يعني قدامة اللي منهم محمد بن عبد الوهاب وعبد الله الفرج، وعندك عبد الله بن خميس الشروقي في قصيدة سمعته وعندي شريط منها، يعني
1: أثرت
0: فيك. هاي أثرت يعني هذا الذي.
1: طيب احنا لو سألناك عن محفوظاتك من الشعر لغيرك من الشعراء، هذا اللي يعني قريت لهم حفظت منهم مثل هاي قصيدة الشروقي، تحفظ منها أبيات شيء؟
0: والله حقيقة ما حفظ منها أبيات، بس
1: ولا مطلعها تذكرها؟
0: والله مطلعها والله ما أتذكر.
1: ما تذكر؟
0: ما أتذكر بالضبط.
1: طيب أنواع الشعر اللي نظمت، يعني الأغراض الشعر الشعرية، إيش نظمت فيه؟
0: نظمت الشعر نبطي.
1: لا أقصد يعني أغراض، يعني الغزل.
0: والله أكثر شيء في الغزل.
1: وبعد؟
0: تقريبا بس أكثر شيء كنا في الغزل وفي المدح.
1: نعم.
0: قصيدة واحدة لا غير.
1: وبعد مناسبات وطنية؟
0: في المناسبات الوطنية طبعا لازم نشارك. ما دام احنا
1: لازم خبر الرثاء. بعد قلت في الرثاء؟
0: اي والله من زمان تذكر واحدة.
1: سمعت لك
0: في الرثاء. ذكر واحدة في الرثاء صح؟
1: نعم. بس هذا اللي
0: بس هذا تقريبا اللي يعني
1: ما دارت لك فكرة عن ديوان عن شيء تسويه إلى الآن؟
0: والله إن شاء الله في المستقبل.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: طيب نقطع الحديث ونسمع منك قصيدة إذا سمع أو موال أو أي شيء.
0: والله أنا بنسمعكم قصيدة، يعني هيك الحقيقة قصيدة تأثرت بها ونظمت على نفس قافها.
1: أي قصيدة هاي لمن؟
0: اللي هيك محمد بن الشاعر محمد بن عبد الوهاب الفيحاني.
1: نعم.
0: اللي يقول فيه شبعنا من عناه وارتوينا
1: وعند رسوم
0: منزلهم.
1: نظرت انت على هذا القصيدة؟
0: على نفس القصيدة.
1: ايش قلت؟
0: اقول فيه هوينا في هواهم واهتوينا، وآذى ذكرهم واجب علينا، وسايا من البعد حتى سيمنا، وصرنا للمحبة ذاكرينا، تحملنا الليالي من

0: هاجرهم، تعلمنا الصبر يا هاجرين، تكلفنا ونحن وانتحلنا وفاض الدم حتى انه سقينا، وجاسينا الهجر حتى هلكنا، وكنا باللوازم مكتوينا، وشيدنا المحبة بالضماير ما منا انجبرنا بعاشقينا، وسلمنا المحبة في أمرهم وغاد حبهم يازي بدينا، أنا عقب النوى هذا تشجوني أكن الهم وأبدي بالكنينة، أنا من أجلهم جرحي خفيته وثر جرح الهوى جرح مكينة، ألا يا البيض حبكم للعواذل وحنه للعواذل كارهينة، ألا يا البيض حنه ومن أجلنا وسمحة وزلتي ليه من خطينا، أنا صابر وصبري ليه صابر ولولا رحمته كنا فنينا، أنا صابر وصبري ليه صابر ولولا رحمته كنا فنينا، خدود حطها الله في بصرنا، سيوف بالحشة هم واضعين، طبعنا في بحرهم ما طلعنا وشفنا هيرهم صعب علينا، قرقنا وانتو بالأرواح فستوا غدينا من عناهم مشتقينا، وخلوني مع الليعات أبكي على الهجران بالحسرة دمينا، وقلنا يا حبايب خبروهم إذا مروا عليكم عابرين، أسال أطلالهم يوم انتقفى وشده بالرشايب نازحين، ألا يا الله يا مولي الموالي تجيب لدعوتي لي من دعينا، وصلى الله على الهادي محمد شفيع الخلق لقل الحنينة، عدد ما نسنس الغربي وذعذع وعدد ما صار مكة سايرين.
1: هذه ظاهر من قصائدك الأولية.
2: الأولية
1: القديمة، لأن فيها تأثر بشاعر ثاني وغالبا تكون في البدايات. طيب عبد الله، أنت ليش تقول الشعر؟
0: والله أقول الشعر يعني عبر ما في بنفسي، ما يدور في بنفسي، ثاني أنت يعني يعني الشعر الواحد إنسان يشعر بشيء معين، سواء يعني إحنا من ناحيتنا لما نشعر بشيء نحب نخليه كمناسب لنا،
1: يعني تعبر،
0: يعني نعبر وندون عندنا ونخليه كمناسب لنا.
1: طيب عندك تعريف للشعر، شنو هو الشعر؟
0: الشعر هو شعور، يعني شعور وإحساس داخل النفس. يعني
1: هو الأولين قالوا إن الشعر ديوان العرب، فالشعر هو اللي سجل يعني حوادث العرب والأشياء اللي صارت عليهم، وسجل شعورهم بعد وعواطفهم وقصصهم.
0: صحيح.
1: فأعتقد أن جوابك في شيء من الصحة، أنه تسجيل للشعور، تعبير عن المشاعر. طيب لك مشاركات في أنشطة في في جميع وسائل الإعلام؟
0: شاركنا في عدة، يعني في عدة مشاركات شاركنا فيها، اللي هي يعني في العيد الوطني 16 ديسمبر،
1: يعني في التلفزيون،
0: في التلفزيون شاركنا،
1: في الإذاعة،
0: وفي الإذاعة كذلك شاركنا، كذلك في بالأغاني يعني شاركنا،
1: تنشر في الصحف
0: وننشر تقريبا، يعني شيء بسيط ننشر، بس نحب يعني نشارك على يعني نسوي الشيء ونخلي الناس هي اللي يعني مثل الأغاني، يعني نسوي الأشياء ذي، نرتب نفسنا ونخلي مشاركة منه ومن غير كذلك.
1: طيب الحين أنت مضت لك حول 8 سنين مع الشعر، تجربتك شنو الخلاصة يعني، أو النصيحة اللي تنصح بها الآخرين؟
0: أي والله النصيحة أنصح يعني الجيل اللي بي، أو إنهم يعني أهم شيء إنه يهتمون بتراثنا، التراث القديم. ثانية، الواحد إذا كان عنده شيء يعني حس بشعور ما نحو، سواء كان يعني نحو بلاده أو من النوع، فالمفروض يعني يبدي لخشة، لا مهما يكون.
1: نعم، هذا كلام سليم، والحقيقة أن هذه مشكلة، أن فقدان التراث هذا شيء يعني محزن، يجب المحافظة عليه،
0: خوف عليه من في الأجيال القادمة.
1: طيب من ناحية الشعراء الشباب، يعني إيش عندك لهم، شو تقول لهم؟
0: والله بنا أهم شيء إن من ناحية شبابنا شعراء، إنهم يعني إذا كان

0: مسوا الشعر المفروض يعني يجدون هكذا في السم، والمو بعيب الواحد لما يسوي شيء ويروي الآخرين على أساس إنه ما
1: صار حد يعني يبينون لأخطائهم ويستفيد من تجربة
0: أخطائهم.
1: نعم،
0: فهنا يعني نتمنى لهم التوفيق وعدم التردد في أي.
1: طيب عبد الله، أنت ذكرت مساء أن نظمت أغاني، لك يعني عدة تأليفات في الأغاني.
0: أي والله، لأن يعني كذا بعد
1: تذكر لي شيء من التأليفات اللي غنوها؟
0: في عندنا أقل مغرم محمد ذوادي، في غناء لا تحسبني يا جد العين بنساك، هيهات أنسى عشرتك يا عشيري، حيثك بقلبي شيد الود مبناك، وسبت يا زين تحرق ضميري. هذه
1: طيب عبد الله، آخر ما نظمته من الشعر تذكر؟
0: والله مبارك، يعني واحد شو تذكر ما حد ما تذكر.
1: يعني لو بيت بيتين أو
0: في عندنا في المسابقة اللي من بعكس في مسابقة صارت في البحرين هني
1: في أي بر في أي الإذاعة؟
0: لا، اللي صارت في الإذاعة دي في برنامج نسائي رمضان أعتقد.
1: نعم،
0: اللي يقول في هم من تجدد الليالي ولا زاح، باني على جوف الضماير طبوقي.
1: نعم،
0: وبقى 15 بيت فوق البيت اللي
1: نعم
0: عاده قلنا وشبد نتصالي واهي النار ما زاح، توقي السعاير هب لب الخفوقي، وشبد نتصالي واهي النار ما زاح، توقي السعاير هب لب الخفوقي، وهم من تمكن بين الاضلاع واشتاح، مزع معاليج الضماير بعوقي، من فايد غرياف غير الدم ينساح، شبه السحايب من طرات لحوقي، على

0: نستضيف في هذا اللقاء أحد الرواة المعروفين من حفظة الشعر النبطي، نحاول أن نستقي منه معلومات عن الشاعر المرحوم عبد الوهاب بن خليفة الخليفة. الراوي اللي حضر معنا هذا المساء هو السيد أحمد بن أرحمة الفضالة. مساك الله بالخير أبو خليفة.
1: مرحبا، مساك بالخير
0: أبو خليفة. سمعت مثل ما قلت عن نبي نتكلم عن الشاعر عبد الوهاب بن خليفة الله يرحمه، إيش معلوماتك عنه؟ يعني عن ميلاده، عن حياته، عن هذا الشيء.
1: أعرف عن معظم الأشياء عنه، لأن الله يقمله بالجنة. الشيخ عبد الوهاب بن خليفة ولد في قرية حارة أم البيض 1909.
0: 1909.
1: نعم. واستقام بحضانة أبوه إلى أن بلغ 9 سنوات، وبعدين انتقل أبوه إلى جوار ربه.
0: نعم.
1: وتم بحضانة عمه الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الخليفة. واستقام مع عمه إلى أن صار في سن الثقة وتزوج وظهر عن عمه. وتم في أيام الصيف، في أيام الشتاء يقضيها في محل آخر، وفي الصيف وفي القيض يقضون في سترة.
0: نعم.
1: لأن عندهم الخيل وايد،
0: عندهم الخيل في
1: سترة، وهذا على عاداتهم.
0: نعم.
1: واستقامت مسألة. كان الله المرحوم هو عمه علمه القرآن مع أبوه، يعني في قبل يموت أبوه كان تعلم القرآن، وكان درس النحو على يد الصحاف عندكم في المحرق.
0: نعم. الصحاب
1: الشيخ الصحاب
0: عبد المحسن اسمه
1: الصحاب، بس عارف. نعم. عنه انه الصحاب، انه قال لي انا درس الاول. وين درس النحو عبد الوهاب الله يرحمه بالجنه؟ قال لي على الصحاف.
0: نعم.
1: ودرس النحو على الصحاف، وبعدين تعلم شيء من اللغات الانجليزيه تعلم جيد،
0: عنده معرفه في اللغه،
1: عنده معرفه. وكان من هوايته الله يرحمه بالجنه الولع في القنص وبالطير وبالشلاب، وكان يود القنص مواد الشايره، وكان تعلم الشعر وهو صغير سن، وكان دائما يتحدث بالشعر ويستدرب به الكلام، يبرهن يعني المقول بكلامه،
0: يتمثل بالشعر،
1: يتمثل بالشعر. نعم. وبعدين ذلك صار شاعر من خيرة الشعراء.
0: بس ما قال لك يعني من اللي علمه الشعر؟
1: لا، بس صار روحة. هبة من العزيز الحكيم. اي مو يعني ما قال لي، قال نعم انه هو بس ذكي
0: يعني الشعر. يقرا الشعر
1: يقرا الشعر وبس هو حفظ واستمع. نعم. وعنده هوايه، وعاد هاي الشاعر بدون احد يعلمه يظهر فطاح لس واحد يظهر فطاح بس في الشعر، وهو ما يمكن حتى المدرسه ما راح.
0: انت معروف عنك انك تحفظ له بعض القصائد.
1: نعم، طال عمرك احفظ معظم القصائد الله يرحمه، لاني اود مود شايده، وفعله في العالم جليل، بعد اعماله كلها اعمال طيبه
0: الله يرحمه. الله يرحمه. طيب نستمع شيء من قصيدة.
1: والله اي نعم اللي تحب. طال عمرك نصح، طال عمرك نصيحه على الدنيا.
0: نعم.
1: وفي عرض النصيحه يقول: دنيا ارتني كثيرا من عجايبها، يزين بها يوم والآخر يشين بها، ولو سهلت لك أمور إنسان مبداها تحرى منها مصايب ما تثور بها، وربعة أهل ذا الزمن إياك تامنها، وإن كنت تجهل اسأل من مجربهم، يرونك النص ظاهر والبغض باطن، وقلوبهم دائما قل ملاب بها، جدالهم بالمكر فتحة أبواب لها، شروة أبواب الثعالب في مساربها، حاذر على النفس لا تطمع بصحبتهم، ترى طمعها في الآخر يخيبها، والكل أرياح عنده فعلها صالح، له طلاح نفسه قد أضرب حيام صباط، يوم أنه عزم يحجم أمه قتلها وهو قصده يجربها، وهذه سجاية خلقها عالم النجوى وخصها المستحق بها، كم واحد في النسب ما له أصل يذكر، نفسه إله السمع سبحان مهبها، حاش المرايل بلا أساس ولا مؤدب، حاش المرايل بلا أساس يعلقبها، ولو كان أصله تعلم بني هاشم كم واحد في النسب نفسه دني بها. حاش هو بعد هني مدح في، قال يعني هو اللي مدح لي مالهم النسب، يقول: ولا شد الهضم نفسي ولا تعبت، وأنا خليفة عريبة من عرايبها، قوم من مجر السماء شانت لهم فوقه، وطارت على برجال من قواربها، موت الرجل واجف أخير من جالس، موت سليمان عصاته يوم خربها، وراح ينحيها الله يرحمه على هذه المزمل. وقصيدة كلها نصيحة يعني من بدايتها
0: إلى نهايتها،
1: كلها حكمة وكلها نصايح.
0: في من عرض القصيدة قلت حجام صاباط.
1: نعم.
0: حجام صاباط هاي سالفته،
1: هاي سالفته سلمك الله، هاي حيان في صباط في العراق، صباط في العراق.
0: نعم.
1: ما عنده شغل، وقال ذيك النوبه صاد الوالده امه.
0: هو حيام.
1: هو حيام ولا ما يعرف يحيم، حطها في الشارع وقام يجيب عليها محايم، حط فيها كل صوب سنتين ويجيب عليه، قالوا يمر عليه
0: يعني يراوي الناس
1: ان يراوي الناس انه عنده شغلته، يعني هاي فكرته الضعيفه اللي دلته، حطهم في الشارع وقام يحيم كل صوب محيمتين ولا اخذ، وكل ساعه قال لا تروحون الكركوت والموصل عندنا حيام هني في اصابات، ايش نروح المحلات هاي الخارجيه؟ لا بس التحيم عنده، ولا اخذوا عقب ساعتين يوم انها طاحت وصادها نزيف دم وطاحت وما تقول لا تحيم عن صبر. عاد قبل هذا الله يرحمه يقول حيام صباط يوم ان عزم يحجم امه قتلها، وهو قصدي يجرب، وما قصدي قتل قصدي بس بيجرب

0: حق العالم.
1: طيب عبد الوهاب الله يرحمه، هذا في الحكمة.
0: نعم.
1: شنو نظام بعد في الأغراض الثانية؟
0: في أي؟
1: يعني في الغزل قال.
0: في الغزل نعم.
1: نعم. تحفظ له شيء من الغزل.
0: نعم. يقول يساري مني

0: الله يسلمه عاد يقول يا صارين مني وداعك سلامي للي عليه دموع عيني مناثير اطبوا الهبه اطبوا الحبه صارين في عظامي وعطيك جافي عن كلام المشاوير ولقبل علي الليل وسط الظلامي ظلت افكر في نجوم المساير دلع جفاها في هواها منامي كني اقلب فوق شعل المسامير المجامير وداه شطت والمذاكر علامي وما يقضي الحاجات ندب المذاكير واليوم عندي ليمضى مثل عامي والروح تزرق من حشاها الزاريق واحيا بمزن للشفايا انعامي اللي وسطهم كالجواهر من مساطير الذوق سكر واكتفي به طعامي والذ ما شفته بذاك المخاسير وجمع الاسم 103 تمامي من حسبة ابجد في حسابه بتكرير والناس فيهم من عدو وشامي ولو يطلع نقض أمور مداثير لو حسافه ما عرف لي مقامي أبدا صدودي يظهر النفس تيضير ونفسي عزيزة ما تحب الهضامي لكن حبه كسر عضاي تكسير والحب مخلوق سوات الجامي يطوع المفتون للي له يريد وحد بسواته ما يقيس ملامه يقولها أبغير ميزن وتفكير ومن كان ماله في زمانها محامي يصبر على السكات او المساجير وعلى المزمل طال عمرك.
1: اي ابو خليفه نعم عبد الوهاب يعني نبي تحدثنا عن بعض اطباعه يعني صفاته.
0: والله يا ابو العمر صفاته كلها حسناء اقدر اقول لك ان لو عندك شيء من العداله بتحطه في هذاك الريال تعيز وتتحشى ما تحصل له لان شلون اني ناس متهاوشين فك قضيتهم كل وسيله يعطيهم من جيبه ويخليهم كلهم راكدين ومثل ما قال في قصيده له وقايلها بعد ونياك حيران يسال منك استرشد اعطه نصيحه ديان يستفيد بها يعني ما يعطي نصيحه يغشه بها لا ويا الله يرحمه ويغمده بجنه يا اخي تعيز انا ابدي حتى على والدي يقول وياك حيران يسال منك استرشد اعطه نصيحه ديان يستفيد بها اللي هو ناس مش شاجرين يحل قضيتهم كل وسيله ولا يحكم إنه يحط يدي على الميزان لا حشوة كلا.
1: طيب هو ما اشتغل في أشغال أعمال يعني حكومية أو
0: لا سلامتك كان هو الله يرحمه ويغمده الجنة كان هو عاش كله مستد حاله
1: حاله
0: مستد لأن عرفوا لأهل نخايل وغيره وكان مستد.
1: طيب من ناحية مثل ما قلت الحين
0: إيه؟
1: عن أطباعه
0: إيه؟
1: هل نظم أنا سمعت منك أنه في المدح
0: إيه؟
1: كان ما ينظم نعم المدح
0: ما ينظم المدح نظم في واحد مربيه لأن اللي نظم فيه متزوج أخته وكان ذاك الوقت هو صغير وقامله باللازم وعقب ما صار شاعر مدح قصيدة في الشيخ عبد الله بن عيسى المرحوم الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي
1: نعم
0: إيه في عرض مدح في الشيخ عبد الله يقول يطول العمر متحف الشيخ عبد الله بن عيسى هو مدح الشيخ عبد الله يقول يحسن صغير السن هذا يعني كمثل هو ربات تربية زين يحسن صغير السن

0: سيدة في الشيخ عبد الله بن عيسى المرحوم الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي.
1: نعم.
0: في عرض متحف الشيخ عبد الله يقول يطول العمر متحف الشيخ عبد الله بن عيسى هو ملحف الشيخ عبد الله يقول يحسن صغير السن، هذا يعني كمثل هو رباه تربية زين، يحسن صغير السن يكرم أدابه ويكرم طبيب ويكرم كبير طعن السن شيبه ذا حالته من يوم أول شبابه جت خصها الرحمن منه هيبة ربيال في الشدة ورحب جنابه للخاص من والعاني ومنه جريبة شر سروات غيظ من فضائي سحابة لمن تفايض في معاطف شعيبة لها هالشكل حق الشيخ عبد الله بن عيسى ولا ما
1: لكن هم من الشعراء اللي يستخدمون المدح.
0: لا هو ما كان يستعمل طال عمرك الشعر ماله لابتزاز المال، لأني أنا أتذكر طال عمرك أني حاولت بكل محاولة قوية بأس قلت لعبد الوهاب أبي يسوي قصيدة حق الخارج لأنه حق ابتزاز المال، وقال لي الأخ مبارك قول مقنع، قال لي مثل ما قال سيدنا علي سلام الله عليه يقول صن النفس واحملها على ما يزينها تعيش سالما والغول فيك جميل وابدا بندني عن لا اقول ولا قلت له سوي شعر وتحصل قصيره وتحصل لك خير من حد الامراء الخارجيين، قال لا بس صن النفس وبندني عن هذه.
1: هو صادق. نعم. طيب قبل لا نخلص اللقاء وياك، هل هو نظم في الشعر الفصيح؟ نظم في الموال؟ يعني أغراض الثانية.
0: إيه نعم نظم لكن ما أبا أحفظ له شيء.
1: نظم الشعر الفصيح.
0: شو من عرض يعني؟
1: الشعر العربي.
0: العربي نعم بعد ما أحفظ لأن العربي أنا ما حبيت فيه ضعيفة. نعم. ولا هو قال في الشيخ سلمان قصيدة.
1: نعم.
0: عربية. أظن في الديوان مذكورة.
1: موال.
0: موال.
1: لها أظن قليل ها.
0: أظن له.
1: كأني سمعت له موال. أظن موال بس ما تحفظ أنت من موال.
0: بل أظن واحدة أو ما شابه ذلك.
1: نعم. اللي حصل في لبنك.
0: يا أخوي أنا شوف صابتني أنا والوله والروح مني قدت والقلب والوله خايف أنا أموت عند أهلي تقع والوله على الذي شبعوله في البلد وأقبل من حكة الأرض في الزولة بعد وأقبل غط الشفق عندنا والموت وأقبل والكل مني شكا في خاطره والوله
1: والوله
0: هو عنده موال وايد
1: حفظ
0: هذه له
1: هذه
0: نعم له.
1: طيب يا أبو خليفة إحنا يعني نشكرك على حضورك على هذا.
0: الله يرحمه والديك ويسلمك.
1: الحقيقة أنك الراوي يمكن الوحيد اللي حافظ حق.
0: نعم حق شيخ عبد الوهاب. إيه نعم.
1: يعني بكثرة.
0: وذلك من فضله لأنه قال طال عمرك في قصيدة وصابته إصابة عدلة لأنه يقول ولهم على الجود عادات قديمية. واللي بقوا وارثوا من ذيك الأبطال وهذا من شكر الله أن أعطاه أولاد خمسة.
1: الحمد لله.
0: وذلك كلهم فيهم بركة يعني ما في محين بعض الناس عندهم خمسة أولاد لكن يصير فيهم الناجح اثنين هم عنده خمسة أولاد كلهم ناجحين ذلك فضل الله كلهم يمشون على طريق مستقيم تخبر طريق المستقيم يعني كلش
1: الحمد لله.
0: وذلك فضل الله.
1: طيب.
0: وصابتهم قصر أبوهم.
1: نعم.
0: ولهم على الجود عادات قديمية واللي بقوا وارثوا من ذيك الأبطال.
1: والنعم بهم كلهم.
0: الله يرحم والديك ويسلمك ويبارك فيك.
1: زين أبو خليفة أنت. نعم. ذكرت تاريخ ميلاده، تذكر تاريخ وفاته؟
0: إيه نعم مدة طال عمرك خمس سنوات الحين
1: تقريبا خمس سنوات.
0: إيه خمس سنوات تقريبا أو أربع سنوات هالشكل. لا خمس سنوات.
1: طيب يا أبو خليفة إحنا نشكرك.
0: أهلا وسهلا والله ما سويت إلا لازم طال عمرك وأنت أعزاء عندي ومحتاج أي وقت اللي تعتزم في أي شيء ثرني أنا من الناس الحاضرين.
1: جزاك الله خير.
2: أي الشاعر مصباح جنسي البحرين ساكن الدور وهذه قصيدة من شعره يقول خلا منزل الخلان وأدثر به السافي وخفته الذواري واختفى رسمه الوافي تهب الهبايب فيه من كل جانب وخفية رسوم له ولا عاد ينشافي منازل خليلي يوم توني على الهوى أصغير وقلبي للرعابيب مولافي نظيف من الأدناس في شف ما أبي جديد ولا يحتاج للبيض كفافي قضيت الهوى به يوم لي بالهوى هوى سبعة أعوام ما تكدر بي الصافي أنبيح مريح سالي الهم خاطري أنبيح وجفني للكربايت غافي ومزن سرابه بارق طول ليلة قصف الرعد به كنه الطوب رجافي طويل عريض هل وسقت سيوله منازل خليلي وارتوت منها الأطرافي

وبشت به رياض محيلهم غمة وازت تضحك يوم فيها الحياة زافي زهت بالحياة عقب المحل فيه وانورت واخضر عود بالحياة عقب الهيافي وشربي زلال صافي من على الصفا مع جاد لما اشياء على القلب غير يافي ندي من مصافيني على غير مطمع امودن عني يا ملا ما عطى قافي ولا طاع في واصلين مؤمن وحاسد ولا صد من كثر الحكي بالكدر جافي 86 جاتنا على الهوى 77 بها عجافي وهذا 3 أعوام ما لي بهم خبر شدوا ولا أدري وين راحوا بلا زلافي شدوا ولا عندي خبر وين يمموا مروا الضحى عجلين والهجن زلافي وعساك يا عواد عنهم تخبر وين انحروا حيثك دليلا وعرافي جرى مدمعي مثل المزن هل وانتثر على الخد من عينيكم الديم هتافي سلاما وهو مني لصوبهم عنا خنين وبنت ريحته عنبر النافي لذيذ سوات الدر وأحلى من العسل وأغلى من الفيروز ما بين الأشرافي النديم خليفة بن هلال يعله بخير وحقه عندنا كامل وافي واسرع بقولك يا فتى الجود ردلي وبن خاك تفزع لي على رد ذا القافي وختمي صلاتي عد ما هبت الصبا على الذي يشفع لنا يوم الأوقافي وسلامتكم.

0: صور شعبية. صور شعبية مع الباحث مبارك العماري.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم من صوت البحرين.

0: هابط صوت الأصالة والتجديد نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
0: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال.
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أرحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من مكتبة المعارف.
1: طابت أخواتكم جميعا أحبتنا ونشتاق لأن نلقاكم كل أسبوع، فأهلا بكم في مكتبتنا العامرة واللي نأمل دائما أن كل ما نقدمه لكم يلاقي استحسان.
0: عزيزي المستمع، احنا أعطينا موضوع القصص الشعبي حقه وأعتقد يستغل 3 حلقات،
1: أعتقد وأسعدنا يعني جدا محتواها.
0: الآن يعني في ضمن التصنيف اللي وضعه علماء الفلكلور لوضعوه عن الحكايات الشعبية والقصص، طبعا هم صنفوا أشياء كثيرة، الحكايات الخرافية من جهة وقصص الجدات شيء آخر وحكايات الجان والعفاريت، وأيضا عندنا إحنا شيء نسميه السالفة، السالفة بمعنى القصة الواقعية. فأنا أشوفك أنت محضرة شيء عن السالفة، هات مادتك العلمية وبعد ذلك يكون حديث آخر.
1: أنا حضرتها بناء على طلبك لأن أنت اللي محضر قبلي الموضوع، ولكن راح نبتدي مع اعتقادي السابق الحقيقة بأن السالفة هي نفسها الحكاية الشعبية وإلى آخره، ولكن نبدأ في مسألة السالفة. طبعا اللي راح نقرأه هو لكتاب من كتاب طبعا لصفوة كمال، حتى بس نرجع الحق لأصحابه، سوالف وحزاوي الحكايات الشعبية التي ترتبط بحياة البحر تتنوع بين ما هو سوالف وبين ما هو حزاوي. فالحكايات حينما تخرج بأحداثها من إطار الواقع إلى إطار الخيال أو حتى إلى ما لا يمكن حدوثه، تتحول الحكاية من سالفة أي رواية شيء ما حدث بالفعل إلى حزاية أي أنه حديث يلعب الخيال فيه دورا كبيرا. ولفظ حزاية عموما في لهجاتنا الشعبية الخليجية قد يكون مشتقا أصلا من اللفظ الفصيح الحزو أي التكهن أو التخمين، فيقال حزى الشيء أي قدره تخمين.

0: تخمينا، ومن تحزى أي تكهن. عموما الحزاء أو الحازي الذي يحزر الأشياء ويقدرها بظنه يقال حزوت الشيء، أي أحزوه وأحزي. وفي الحديث كان لفرعون حاز أي كاهن. هذا التفسير في تقدير الكاتب كما يقول هو أقرب لمعنى الحزاية في اللهجة الخليجية، فالحزاية والحزايات هي حكايات العجائز تروى للأطفال أو للكبار للتوعية بأحداث الزمان. لذا يغلب على الحزاية دائما طابع الحكايات الوعظية وإثارة روح الأمل ودوافع الخير في نفوس السامعين لها. مهما تنوعت موضوعات الحزايات وعناصرها التي تصور معاناة بطل أو بطلة الحكاية، أما السوالف ومفردها سالفة فهي ذات طابع تقديري، فهي يعني رواية شيء حدث من قبل مما سلف وتقدم من أمر أو خبر، فهي رواية لمعلومة ومعرفة لها، ولها أيضا بكل تأكيد وجود واقعي. أما الحزاوي ومفردها حزاية فهي إبداع فني أدبي من فنون الأدب الشعبي الخليجي عموما، والحزاية هي حكاية شعبية تجمع في مكنوناتها وصوخها أيضا الفني عناصر من الخيال والموروث الثقافي من عناصر الواقع، كما قد تحتوي على عناصر أسطورية أحيانا تتداخل في بنية الحكاية من عناصر يعني لها سمات واقعية، من عناصر من صنع الخيال، خيال الإنسان نفسه، وفي تجريد للواقع أو تفسيره الذاتي ليظهر أحيانا مثل مظاهر الحياة العادية. تتسم الحزاوي بصفة عامة بطابع الخيال، ويكون الزمن فيها زمن مطلق بلا حدود، الأحداث الكبيرة تحدث في طرفة عين كما تمضي الأيام والأسابيع وما بها من أحداث وكأنها لحظة حلم، كما أن أحداثها لا تحتاج إلى دليل أو برهان، يعني يقولون هكذا حكى لنا الأسلاف ونحن نروي ما رواه لنا مثلا، أو نروي مثل ما سمعنا، أن نسير على خطاهم ونروي ما رووه من حكايات، سواء كانت هذه الحكايات في اللغة، فهي يعني تعطينا بلا شك غنيمة كبرى. كثيرا ما تختتم رواية الحزاية بأنها كانت مع القوم أبطال الحكاية التي ترويها، وشاهدت وعرفت ما حدث لهم وما نالهم من خير عميم، لكنها عادت ولم تأخذ شيئا منهم، فهم أي أبطال الحكاية لم يعطوها شيئا مما نالوا، فتقول راوية أو راوي الحكاية خلصت وملصت وركبت حصانها وعنفصت، أو أحيانا نقول ويات الدياية وعنفصت، يعني كناية على ختام الحزاية أو الحكاية. من الملاحظ أيضا أن رواة الحكايات الشعبية الحزاوي يبررون أحداث تلك الحكايات بأنها حكايات سمعوها من الأجداد الأولين ومضى عليها زمان بعيد، فما يعني قد كان نهي سالفة من سوالف يعني الماضية، فيبدون يقولون كان يا ما كان في سالف العصر والأوان، ربما كما نوهنا سابقا حتى يدفعون عنهم مسألة أن القصة هذه من صنعهم، أو حتى يمكن السامع ما يسألهم عن تفاصيل أكثر وهم يجهلونها. هذا بالنسبة للحزاية. أما السالفة هي طبعا حدث له وجود في زمن قريب، وقد يكون الراوي نفسه هو شاهد على هذه الحكاية، أو حتى ربما يكون بطلها أو أحد المشاركين في أحداثها أيضا، ومنهم من يكون وما زال على قيد الحياة، والراوي لمثل هذه السوالف إنما يصوغها صياغة فنية ليجذب انتباه السامعين. أعتقد اللي قرأناه كان أستاذ محمد ساكت فقط حتى نعم. يعطيني مجال أن أنا أروي لكم ما حدث، وحتى يكون هو قادر على أن يصوغ لنا كما اعتدنا الجانب الشعبي في المسألة.
1: الله يسلمك. الواقع يعني فعلا هناك فرق جدا بين السالفة وبين القصص اللي ذكرناها في حلقاتنا السابقة.
0: نعم.
1: اللي لفت انتباهي وحطت ملاحظات صغيرة وانت تقرين، ليش السالفة في الزمن الماضي كانت من دثرة؟ نعم. وكانت منتشر يعني زمن الماضي قصدي كانت حية وعايشة، والآن ابتدت ما تأخذ ذاك الوضع. نعم. والناس أهملوا.
0: نعم. وليش إن الحزاية يعني بكل ما قرأنا من إن الحزاية بالفعل يعني وقلنا في الحلقات الفاتة.
1: نعم.
0: إن الواحد يقول إن هذا ما قالوه. إيه؟ يعني حتى ينفي عن نفسه أي معلومة أو أي مسؤولية في معلومة يصوغها.
1: طبعا. وإحنا أيضا فرقنا في حلقاتنا السابقة بين ليش الآن الجدة ما تقول القصص ذي

0: الأطفال، لأن الطفل يشوف الكاريكاتير بالدرجة الأولى الآن، وأيضا اللي تربيه غير جدته تربيه مثلا،
1: نعم.
0: غالبا يربونه الخدم. على العموم السالفة كان الوضع الاجتماعي السابق كان لها دور رئيسي في انتشار السالفة. ما كان في أدوات الإعلام اللي نشوفها في الوقت
1: لا
0: الحاضر،
1: جريدة
0: لا
1: ولا
0: جرائد ولا تلفزيون ولا إلى آخره. وأيضا تكوين المجتمع ذاته، احنا نعرف أن المجتمع البحريني القديم يتكون من فرجان، والفرجان من أسر، والأسرة هي أسرة ممتدة وليست أسرة
1: نعم،
0: نووية
1: الأسرة الكبيرة. نعم
0: الكبيرة، الأب والأم ويكبر ولدهم ويعرسونه.
1: العمام وعيال العمام.
0: طب يتمون أحيانا أكثر من 3 أجيال يعني
1: نعم
0: في بيت واحد،
1: صحيح.
0: فهذا يلتمون. وبعدين تكوين المجالس، في الزمن السابق المجالس مفتوحة، بعض المجالس خصوصا لبعض العوائل على طول مفتوحة، يعني يدش الواحد من الصبح للمغرب المجلس مفتوح،
1: الملتقى هذا هو
0: هذا المنتقل،
1: عوض عن نادي، عوض عن أي مكان يجتمع فيه
0: كلام
1: الناس.
0: سليم.
1: نعم
0: وأيضا البراحة،
1: نعم
0: والبراحة لها دور عظيم جدا. البراحة هي مساحة من الأرض تتكون بصورة تلقائية بين الفرجان، ويتخذونها ملعب للأطفال في النهار ومكان لاجتماع الكبار وحق السوالف، بالذات
1: حق السمر.
0: السمر
1: نعم
0: والسالفة، سالفة
1: نعم
0: تير السالفة على قولتهم. شملت السوالف أوجه كثيرة من أو الحياة. في الزمن الماضي كانوا يسولفون على الغوص، ويسولفون عن نوادر حصلت لها علاقة بالغوص، وكان أيضا ينظرون إلى هالسالفة نظرة تختلف عن الآن. لو نسولف سالفة عن الغوص الآن، مثلا أنا بايب سالفة
1: نعم
0: من سوالف الغوص ونشوف مثلا وقعها على المستمع الحالي، يمكن يأخذها كشيء حدث في الماضي وكرواية من روايات
1: نعم
0: الأجداد،
1: نعم
0: ولكن في ذاك الوقت كان ينظرون لها نظرة أخرى، وكان اللي يسمعها يرويه لأن عايشين الوضع، عايشين
1: نعم
0: الغوص وعايشين
1: نعم
0: اللؤلؤ، فبالتالي الحكاية حي بينهم.
1: اللي
0: وهي
1: يعني ما فيها من سلبيات يمكن يتجنبها، وما فيها من إيجابيات يلجأ لها
0: طبعا،
1: لصلتها بحياته.
0: ومادة المأثور الشعبي دائما توصف عند العلماء بأنها مادة كائن حي
1: نعم
0: يولد وينمو ويترعرع ويزدهر ويعيش، وأيضا ينتهي وينحسر إلى أن يموت ويبقى في الذاكرة.
1: نعم
0: السالفة شنو؟ يسولفون عن أحد تجار اللؤلؤ، ولن أتطرق إلى الأسماء.
1: اسم نعم
0: إيه؟ يقولون هذه كانوا طبعا معروف عنهم الطواويش، إنه يأخذون اللؤلؤ من البحاره، من نواخذه،
1: نعم
0: ويشترونه ويروحون الهند يبيعونه هناك في الهند، كان السوق الرئيسي للؤلؤ الهند.
1: نعم
0: فطريقه المواصلات للهند كانت البواخر، فيقولون هذا التاجر كان يجتمعونهم على سطح السفينه، فهو ذي كان في حجرته ومعاه الخادم ماله،
1: نعم
0: ففرش سجاده الصلاه وحط اللولو كله على وين؟ على السجادة، وقام يفرز هذا الدانة وهذا كذا وهذا، يعني هذا تباع بكذا وهذا سعرها كذا، أما هذا لا، وهذه من نوع ممتاز،
1: يصنف يعني
0: يصنف اللؤلؤ إلى آخره، حتى يجي وقت الظاهر الصلاة أو
1: نعم
0: وقت العشاء طلع من الحجرة راح مثلا يتعشى.
1: نعم
0: فهي الخادم شاف السيادة مفروشة، خذ السيادة ونفضها في البحر بما عليها من لولو،
1: عن غير قصد.
0: عن غير قصد، على أساس
1: نعم
0: إنه يهيئها لعمه عشان لما يصلي سيادة نظيفة.
1: نعم
0: فلما رجع العم شاف ولا حبة قماشة،
1: نعم
0: فيود الخادم قال يا فلان، قال له وين القماش؟
1: نعم
0: قال له أي قماش عمي؟ قال القماش اللي على السيادة. قال السيادة ما كان عليه قماش، أنا أخذت السيادة ونفضت في البحر، أنا أضفه لك مثل كل يوم.
1: نعم
0: فقال له تدري؟ قال له لا تقول حق أحد، لا تجيب سيرة، الريال خسر حلاله كله.
1: نعم
0: في الليل كما تروي السالفة اجتمعوا مع الطواويش، فقال لهم يا أخوان احنا الحين رايحين كلنا الهند نبيع قماشنا، وآراءنا مو بوحده ومو متفقين على سعر، ايش رايكم تشترون اللي عندي او اشتري اللي عندكم، بحيث ان البضاعه كلها تصير في يد واحده، فبالتالي نستطيع ان نحافظ على سعر القماش،
1: نعم
0: ما نخل بمستواه. فقالوا له يا فلان احنا ما نقدر نشتري اللي عندك، انت تاجر معروف

0: كبير إلى آخره، لكن اشتر اللي عندنا. هم استحسنوا الرأي
1: نعم.
0: على أساس أنه
1: كحل يعني
0: السعر،
1: نعم.
0: السعر
1: نعم.
0: لا ينزل، ما يدرون عنه هو.
1: نعم نعم. فقام انطلق وجهة نظرك كحل.
0: نعم. شرى يا فلان أنت كم تبيع؟ قال أبيع بهالكثر. قال له شريت. وانت الكثرة. المهم نظرية تجارية معروفة تركزت نعم. البضاعة في يد واحد فيتحكم في السعر. فراح الهند وتحكم بالسعر وباع بأغلى. أعطى أعطى الجماعة اللي شرى ما عندهم فلوسهم وحقهم وفوق حقهم وعوض اللي فقده كله. من لولو اللي قطة خادمة في البحر، وفي طريق الرد قال لهم السالفة ترى أنا جيتكم ما عندي ولا قرش وكذا كذا كذا السالفة، والله يسامح ريحان اللي هو كان اسم الخادم سوى فيني كذا كذا كذا. فهذه قامت تنتقل السالفة فين في المجتمع الذي يحتفي باللؤلؤ والقماش والغوص والآخر. هذه سالفة. سوالف الثانية مثلا يرون عن أحد مثل عبد الله الفرج الشاعر الفذ المعروف اللي له كثير من التلاحين في فن الصوت والصوت الكويتي بالذات، اللي يقال انه ورث ثروة ضخمة وبددها على لعبته، وضربوا مثال قصة انتشرت عن لعبته وكيف بدد ثروته الضخمة، ان عنده محبوبة فحب يكرمها طبخ لها شاي على نيطان، يعني يعني رزم من الـ من الربيات الهندية كان يلقمها النار والقوري الصغير يطبخ لغاية ما استوى الشاي وصب له شاي. وطبعا اتلاف المال مع الأسف الشديد ظاهرة معروفة لتبيان حبنا للشيء. احنا نروح مثلا حفلة ونجد مغني يغني، يقوم واحد يرمي على المغني مبلغ من المال إكراما لصديق اللي قاعد معه على الطاولة، لاحظت شلون؟ يعني إكراما مثلا لأم زيد أنا أنادي المطرب أقول هذه 1000 دينار مني لكم إكراما لأم زيد، طيب ما أعطي أم زيد 1000 دينار
1: وفتك.
0: فهذه يعني تروى
1: أساليب يعني. نعم.
0: على العموم وما دام إحنا في سيرة عبد الله الفرج فنسمع هذه الأغنية الواقع هذا الصوت يعني الذي ينسب إلى عبد الله الفرج لحنا ونصاً.

0: هذه الصوت وملحوظة جيدة من الأخت استقلال، قالت يعني قليل هم الفتيات اللي غنوا أصواتهم كذي.
1: نعم، يعني الحقيقة نادر بعد ما نسمع أن الصوت يؤدى بصوت نسائي، فن الصوت يؤدى بصوت نسائي.
0: احنا تحدثنا عن السالفة وقلنا يعني شلون نمت في المجتمع القديم، ولكن الآن انحسار السالفة طبعا، وأعتقد هذا واضح للجميع، له أسباب كثيرة، أهمها أن يعني انتفت الآن المجالس، ما عاد لها ذاك الدور اللي كانت تقوم به أولا.
1: نعم،
0: ودام المجالس الآن فيها تلفزيون، والتلفزيون
1: ياخذ
0: هو
1: وقت الحكي كله،
0: هو اللي سولف.
1: نعم،
0: الآن أصبحت السالفة للتلفزيون وانتهى دور المسولفشي. شوفي شلون السالفة ولدت شخصية غريبة مثل الحكواتي عند إخواننا المصريين.
1: نعم،
0: اللي كان يترزق الله على الربابة ويقول قصة عنتر ووزير الهلالي. احنا عندنا الفلان اللي نسميه راعي سويلفات، وإخواننا الكويتين يسمونه مسولفشي.
1: نعم،
0: يعني شخصية دائما تمتاز بالقدرة والموهبة على ابتكار القصة وعلى إضافة نوع من البهارات عليها،
1: القدرة على جذب الانتباه. يعني
0: طبعا هي القدرة الرئيسية اللي يستطيع أن يستحوذ على انتباه،
1: اللي ما يسمى الآن فن الإلقاء.
0: طبعا.
1: نعم،
0: وأعتقد أنا عندي الواقع سالفة يدخل فيها أيضا من سوالف أيام الغوص، وما أدري أسولف لك عليه، يعني سمعيني.
1: أكيد أسمع.
0: المعروف عن السفن القديمة دائما يأخذون معاهم نهام. النهام ذي هو له وظيفة طبعا تسلوية، هذه ظاهرية.
1: نعم،
0: لكن وظيفته الأساسية ليست الترفيه بقدر ما هي تحفيز على العمل،
1: شد العزم. يعني
0: شد العزم. فيقولون أن أحد نواخذة يعني الكويت أخذ معاه النهام المعروف فرحان بوهيلة، وهو
1: نعم،
0: النهام الكويتي ذي. فقال ركب معاه المهم، وكانت زوجة النوخذة حامل.
1: نعم،
0: وعلى عادة أهل الغوص وأهل السفر يتلاقون في الهير في الليل ويبون يعني السوالف، خصوصا اللي جاي داش عقبهم.
1: نعم،
0: يجيب سالفة الديرة،
1: أخبار الديرة.
0: فياب سالفة حق يعني أحد أصدقاء النهام من سفينة أخرى، قال له ترى زوجة نوخذاكم توفت، والطفل وهي تولد، وأيضا الولد بعد.
1: نعم،
0: فالآن من يجرأ أو كيف يعني يستطيعون يخبرون أنه خذ بالسالفة ذي؟ فاعتمدوا على النهام. النهام ترك الموضوع ليه ما أمرهم أنه خذه بالبريخة، يعني برخ.
1: نعم،
0: شيل من مكانك ذي، بروح مكان غير.
1: نعم،
0: فقام النهام وصدح بالموال الآتي، يقول لخلة خلخلوا عظمي وخلوني، شروا العنب بالجدر يلخل خلوني، لا هم خذوني ولا في الدار خلوني، ظليت من بعدهم أجمع مرار وصبر، قالوا تصبر قلت ما بي صبر، يالله يا رحمن يلي عليها الصبر، خذوا حبيبي وبالحسرات خلوني.
1: الله.
0: اي، فالنوخذت طبعا شاف يعني نظره تشاؤميه في هذا الزهيري،
1: حزينه.
0: قال له يا اخوي بدل حكوتك، يعني قول لنا موال مفرح، موال يحفز على العمل ويبشر بالرزق الوفير، مو تجيب لنا الى اخره. فقام اصر واعاد موال اخر، شو يقول فيه؟ يقول لي خلة ذكرهم طعم الشهد بالله، راحوا وأنا عقبهم قمت أرتجي بالله، بالله يا مدمعي هات ثوب السقم بالله، لأني شربت من الحمي راح، لا بالتجافي ولا بالطول شايف راح، يوني أحباب اللي يعزوني وقالوا راح، راح الخلف والخلفوا قلت الخلف بالله.
1: الله ونعم بالله.
0: نعم، فعلى طول انه اخذ فهم القصد وعرف انه هو المقصود.
1: نعم.

0: راح الخلف والخلفة وقلت الخلف بله، فقال للجماعة اتجهوا ردوا للكويت، وانتهت السالفة إلى أن طبعا نهم بوهيلذي كان رجل عنده أو أوتي المقدرة أن يوصل الخبر مو بالسالفة إنما بالشعر
1: القريحة يعني،
0: وظلت المجتمع البحري الكويتي وأيضا الخليجي طبعا الحكايات تنتشر،
1: نعم
0: ظلوا يحتفون بأنواع هذه القصص. وإذا عندنا المخرج وقت أقول قصة أخرى، يعني القصة ذي هي أيضا عن نهام اسمه بوزايد العميري، كان في الغوص وزارهم طواش كان برفقته محمد فارس المطرب المشهور.
1: نعم.
0: فقال له يا بوزايد سمعنا نهم لنا. قال أنا سمعك على شرط تسمعني. قال له إن شاء الله. فعقب ما نهم قال له ما سمعتني يا شيخ، يعني ما طقت لنا صوت. قال له إن شاء الله لما تيل البحرين. قال له عيل برز روحك عقب يومين.
1: نعم.
0: حرب حار. فطبعا في الغوص كان ممنوع جدا يرجعون،
1: نعم.
0: يعني يخالف عبارة عن مخالفة لقوانين الغوص أن نعم. ترجع. فقام شو يسوي؟ قام دائما يجيب مواويل حزينة وصوته هو حزين وشجي، فيذكر بالأهل يذكر بالأحباب. فقاموا البحارة وسووا ضرب على النوخذة، قالوا لا لازم نروح يومين البحرين نشوف أهلنا.
1: هي ضجانهم
0: يعني. فقال له بشتكي عليك وكذا. قال لا أسووا لي هذه، المهم
1: نرجع.
0: ردوا فعلا وراح له في الدار، قال أنيتك حسب الوعد. ويقولون يعني الرواة أن سمع يعني قام محمد فارس خذ العود وطق له الأصوات.
1: يعني الطرب هو اللي رجع.
0: أعتقد إحنا خلصت حلقتنا عن السوالف، وآمل لقائكم أعزائي المستمعين في حلقات قادمة.
1: تحية لكم أحبتنا، حتى نلقاكم، إلى اللقاء.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. رئيس مجلس الشورى يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى، ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.
2: نغذ السير على رمضاء الحياة،

0: نحدق في السماء متطلعين لومضة من ومضات الربيع، ربيع يغيث القلوب بأمثاله ومواعظه، ويرويها بأحكامه ويبهجها بقصصه. إنه القرآن الكريم،
1: إنه القرآن الكريم،
0: ربيع القلوب.

0: الباب. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: ربيع القلوب. ربيع القلوب برنامج نتصفح فيه القرآن جزءا جزءا لننهل من نبعه الذي لا ينضب ونشكل شخصياتنا على نوره من جديد.
2: ربيع القلوب
1: برنامج يعده ويقدمه عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني،
0: ويخرجه لكم
1: محمد بن سعد الفرشان.
3: الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابه المبين وجعله الوسيلة الناجحة والحبل المتين، ويسره للذكر وخلده غابر الدهر عصمة للمعتصمين، ونورا صادعا في مشكلات المختصمين، وحجة قائمة على العالمين. وأفضل الصلاة والتسليم على محمد رسول الله الكريم وصفوته من العباد وشفيع الخلائق في المعاد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة مستمرة الدوام جديدة على مر الليالي والأيام. حيا هلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا في الحلقة 23 من برنامجكم ربيع القلوب في موسمه الثاني. وهذه الحلقة نناقش فيها بعض آيات الجزء 23 من كتاب الله تعالى.
1: ربيع القلوب.
3: في الجزء 23 من كتاب الله تعالى تحدثت سورة ياسين في مطلعها عن القرآن ودعوة النبي للمشركين، وضربت مثلا بأصحاب القرية الذين كذبوا المرسلين ونجاة المؤمن المشفق على قومه ودخوله الجنة. ثم وجهت الأنظار إلى آيات الله في الكون ودعوة المشركين للإيمان والتحذير من عبادة الشيطان، وختمت بالتأكيد على قدرة الله على الخلق والبعث. أما سورة الصافات ففي مطلعها إثبات لوحدانية الله بدلالة صنعه لمخلوقات عظيمة لا قبل لغيره بصنعها، وفيها الحديث عن البعث والجزاء وذكر نعيم المؤمنين وعذاب المكذبين، وفيها نموذج من المحادثات بين أهل الجنة وأهل النار، وفيها أن الله سبحانه وتعالى هو نعم المجيب لدعوات عباده، وفيها ذكر استسلام إبراهيم وإسماعيل لأمر الله تعالى، وفي ختامها دحض لبعض شبهات المشركين. أما سورة صاد فقد تحدثت عن أنواع من الخصومات في الأرض وفي السماء، وفيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته أن يقتدي بالرسل قبله وكيف صبروا على الابتلاء، وفيها حديث عن كيف سخر الله لسليمان أشياء لم تكن لأحد في زمانه ولم يحمله ذلك على التكبر، وفيها ذكر لأدب الأنبياء في الدعاء، وفي السورة وصف لمآب المتقين ومآب الطاغين، ثم عرض لقصة إبليس وامتناعه من السجود لآدم لكبره وعلوه. من الله على آل داود بنعم كثيرة، ومن تلك النعم ما منحه لعبده داود عليه السلام من أن جمع له مجموعة من الخصال التي يسعى الرجال إليها كالحكمة وفصل الخطاب. هذه الآية من سورة صاد تتحدث عن هذا الموضوع، لنستمع إليها وإلى تعليق الشيخ حمزة الزبيدي عليها.

في هذه الآيات الكريمة المباركة يذكر المولى سبحانه وتعالى ما من الله به تعالى على نبيه داود، لقد كان ملكا نبيا. قال الله عز وجل: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. لقد هيأ الله تعالى لداود من الهيبة والقوة والقدرة التي منحه الله عز وجل من النصر على الأعداء، وآتاه الله عز وجل الحكمة، وقيل في الحكمة أنها النبوة، وقيل أنها ما آتاه الله عز وجل من الفهم والعقل والفطنة، وكلها قد اجتمعت في نبي الله داود عليه

0: السلام، وأعطاه الله تعالى البيان الشافي في كل ما يقصد، ووفقه إلى الفصل في الكلام والحكم، فكان يحكم الحكم الصواب. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، أن يؤتى الإنسان الحكمة فهذا من فضل الله تبارك وتعالى. وأيضا إن الحكمة كمال، وأي كمال في شخصية الإنسان، إنها تعني فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، أن يفعل الإنسان الشيء الصحيح ويفعله بطريقة صحيحة. فإن بعض الناس قد يفعل الشيء غير الصحيح، وبعضهم قد يفعل الشيء الصحيح ولكنه ينفذه بطريقة غير صحيحة، وهذا خلاف الحكمة. كما أن فعل الشيء الذي لا ينبغي خلاف الحكمة، أو قول ما لا ينبغي خلاف الحكمة، فإن فعل ما ينبغي أو قول ما ينبغي هو من الحكمة. فإذا فعله وعمله وقاله كما ينبغي في صورة صحيحة، كان ذلك كمال في العقل والحكمة. وقد بعض الناس يفعل ما ينبغي كما ينبغي، إلا أنه يفعله في الوقت الذي لا ينبغي، وهذا أيضا خلاف الحكمة. فإن الحكمة تقتضي أن نفعل الشيء الصحيح بطريقة صحيحة في الوقت المناسب، وذلك كمال في الفهم والعقل والفطنة، وهي فضل من الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان ليدعو الله عز وجل أن يؤتيه الحكمة وأن يؤتيه من كمال العقل وكمال الفهم، فإن هذا من النعم التي ينعم الله بها تعالى على عباده. وكما قيل: ما أنعم الله عز وجل على عبد بعد الإيمان من إخلاص في العمل وكمال في الفهم والعقل، فإن هذا الكمال في الفهم والعقل سيدله على ما ينفعه، وسيجعله بوابة لكل خير، وسيكون عونا له للفصل بين الناس، وأن يقول الكلام الذي يقود إلى الخير، وأن يكون عاملا بالخير والحكمة فيما يعود بالخير والصلاح على الناس. رزقنا الله وإياكم الحكمة وفصل الخطاب.
1: من أعظم قصص الصبر في القرآن الكريم قصة أيوب عليه السلام، ذلك العبد الصالح والنبي الكريم الذي ابتلاه الله بالمرض لأعوام عديدة، وابتلاه بفقد الأهل والأحبة، فماذا كان جوابه عليه السلام، وماذا كانت حاله؟ لنستمع إلى هذه الآية من سورة صاد، ثم نستمع إلى تعليق الشيخ عبد الله بن حلفان الأسمري عليها.

في هذه الآية بين لنا المولى عز وجل صورة من صور الابتلاءات التي أصاب بها عباده الصالحين، ومنهم أيوب عليه السلام الذي أصابه الضر وطال به الألم أعواما مديدة. مع هذه الرحلة الشاقة ومصاحبة المرض المزمن، فإن أيوب عليه السلام لم يقرط من رحمة الله ولم ييأس، وكان كثير اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وسؤال الله سبحانه وتعالى. هذه هي صورة للإنسان المسلم الذي مهما أصابته الابتلاءات وأصابته المحن فإنها لا تبعده عن طريق الهداية والعبودية والسعي إلى رضا الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أنه موضع ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. كما إن الأمل يجب أن يكون دائما مفتوح، وأن يكون الأمل دائما ممدود، كما أن يكون الأمل بغد مشرق دائما هو إحساس المسلم مهما كان به من محن ومن مصائب. فهذا أيوب مع طول المحنة وابتعاد الأصحاب وتفرق الأقارب عنه، مع ذلك كان أمله في غد مشرق دائما هو الذي يأمله ويسعى إليه. فنادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فاشتكى إلى الله سبحانه وتعالى مما لحق به من ضرر، وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبعد هذا الضرر وهذا الابتلاء وأن يجنبه الشيطان. فلما رأى الله صدق أيوب عليه

0: عليه السلام وصدق لجوئه واستغاثته بالله سبحانه وتعالى كان الفرج وكان النجاء من الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، في هذا العصر الذي اشتدت فيه المحن وتكالبت فيه المصائب على كثيرا من عباد الله، سيبقى الطريق إلى الله واضحا ومفتوحا، وباب اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى مفتوحا على مصراعيه. ما على المسلم إلا أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى ويحسن عمله ويحسن اعتقاده بالله سبحانه وتعالى، ويلجأ إلى الله بقلب صادق، وينيب إلى الله وينادي في خفاء وفي سر وفي ظلمات الليل، يناجي ربه أن يكشف ما أصابه وما أصاب أمته من مصائب. كم نحن والله في حاجة إلى ذلك العبد المنيب، العبد الصادق الذي يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ليسأل الله أن يرفع البلاء عن المبتلين من عباده المؤمنين، وليرفع البلاء عن المستضعفين وعن المأسورين وعن المبعدين. فنحن أحبتي في الله في هذا الشهر في حاجة أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنكم البلاء وعن سائر عباده المؤمنين.
1: تسمى السور التي تبتدئ بحاميم الحواميم، وتدور موضوعات هذه السور الكريمة عن أشرف المواضيع، ألا وهو التوحيد وصفات الله تعالى وغير ذلك. لنستمع إلى هذه الآية من سورة الزمر وتعليق للشيخ عبد الله الشهري عليها.

في هذه الآية إشارة مهمة إلى معان ودلالات نحتاج أن نستحضرها في التعرف على الله عز وجل، لا سيما في معرفة الفرق بين إرادته القدرية وإرادة

0: لذاته، وليس لأنه المغدق للنعم والواهب للأرزاق، وإنما لأنه سبحانه وتعالى الغني عن كل ما سواه. لذلك يقول: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، أي لو كفر كل من في الأرض جميعا فإن الله عز وجل غني عنهم، لأنه خالقهم ورزقهم. فالخالق لا يفتقر إلى المخلوق، أما المخلوق فيفتقر إلى الخالق. فالله عز وجل غني بذاته ومستحق للحمد بذاته ولذاته، ولذلك هذا من تمام غناه. ولذلك يتساءل بعض الناس يقول: ماذا ينتفع الله عز وجل من عبادتنا؟ لماذا أعبده؟ كما يقول بعض المنحرفون وبعض الزائغين. والحق أنه الله عز وجل مستحق للعبادة لذاته، ولأنه كامل الحمد في نفسه، فإنه اجتمعت له عز وجل المحامد كلها، فإنه حقيق أو يستحق العبادة لذاته، وليس لأنه ينتفع بها، وإنما لأنك أنت مخلوق، وأنت من ضرورة وجودك أنك مفتقر إلى وجود الله، سواء معنويا أو حسيا، فأنت لا تنفك عن افتقار إلى الله عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك فقال: ولا يرضى لعباده الكفر أن تشكروا ويرضه لكم. هذا هو الذي يصب في معنى إرادة الله الشرعية، فهذا ما يريده الله عز وجل من الناس ويرضاه لهم. ثم قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. كل إنسان مسؤول عن سعيه، كل إنسان مسؤول عن عمله، ولا تتحمل نفس أخرى وزر نفس غيرها. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور، في إشارة واضحة وصريحة إلى أن هذا السعي وهذا العمل البشري لا يمكن أن يذهب سدى، وأن الله عز وجل سيقدر الجزاءات والثواب بناء على أعمال الناس في الآخرة. فحقيق بالعبد أن يتأمل هذه الآية ويعلم مواضع رضا الله عز وجل وسخطه. هذا ما تيسر من قول في هذه الآية، والحمد لله رب العالمين.
1: في هذه الآية من سورة الزمر مجموعة من الوصايا للمؤمنين ومتبعي نبي الله صلى الله عليه وسلم، لنستمع إليها وإلى تعليق الشيخ يوسف العليوي عليها. قل يا

هذه الآية أيها الإخوة والأخوات فيها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قول الله لعباده: يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. الآية، وجاء النداء للمؤمنين بوصف العبودية: يا عبادي، لكون السورة من أولها إلى آخرها مبنية على تقرير العبودية لله، ولذا تكرر في السورة مثل هذا النداء وتكرر لفظ العبودية كثيرا فيها. وارجعوا إلى سورة الزمر وستجدون هذا الأمر واضحا وظاهرا. وما دام الله قال للنبي قل، فالأصل أن يكون الكلام قل يا عباد الله أو قل لعبادي الذين آمنوا، لكن جاء النداء بإضافة العباد إلى ضمير الله جل جلاله، فالله هو الذي يخاطبهم والنبي يبلغهم خطاب الله، أي قل لهم قولي هذا. وفي ذلك تشريف للمؤمنين وتنبيه للاعتناء بما يؤمرون به، فإن نقل عين أمر الله وقوله أدعى إلى الامتثال. وأمر المؤمنين بالتقوى فيه تنبيه إلى أن التقوى منزلة أعلى للمؤمن، يتحقق معها الخوف من الله جل جلاله وخشيته، وهذه الخشية من أعظم الموانع لارتكاب المعاصي والسيئات، عاذنا الله وإياكم منها. والأمر بالتقوى قد يقتضي تساؤلا عن ثمرته وجزائه، فجاءت الجملة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة مفصولة غير معطوفة على ما قبلها، لأنها في مقام جواب السؤال لتبين ثمرات التقوى. فالذين أحسنوا في هذه الدنيا بطاعة الله ومرضاته وتقواه لهم من الله جل جلاله الإحسان في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ولما كان الحديث عن جزاء المتقين كان الظاهر أن يقال للذين اتقوا، ولكن قيل للذين أحسنوا،

0: إشارة إلى أن التقوى إحسان من العبد إليه، وفي ذلك تهوين للتقوى على العبد وتشويق للازدياد منها. ثم قال الله: وأرض الله واسعة. وهذه جملة خبرية لكنها تفيد الأمر والحث على الهجرة إلى دار الإسلام التي يعبد المرء فيها ربه ويتقيه حق تقواه، بعيدا عن فتنة الكفر وأهله، كما قال سبحانه: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. والهجرة فيها مفارقة للأهل والأموال والأوطان، فتتطلب الصبر، كما أن من لم يستطع الهجرة فقد يأتيه من أذية الكفار ما يحتاج معه إلى الصبر والثبات. ولذا قال الله ترغيبا في الصبر بصيغة القصر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وجاء القصر بإنما، وهي تأتي فيما لا يجهل أو ينبغي ألا يجهل، فتوفية الصابرين أجرهم بغير حساب أمر متقرر معلوم لا شك فيه أبدا، وهذا يدفع المتقين إلى مزيد من الصبر والثبات. جعلنا الله وإياكم من عباده المتقين.
1: ربيع القلوب.
2: في الختام نبث شكرنا لضيوفنا الكرام الذين رافقونا في هذه الحلقة، وشكر للأخ القارئ عبد العزيز بن مسفر العطريز الذي استمعنا لتلاوته الندية في حلقتنا هذا اليوم. ولكم أنتم أيضا مستمعين ومستمعاتنا لطيب الاستماع والمتابعة، والشكر والحمد أولا وآخرا لله المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ربيع القلوب. هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك، بضيائه سر واثقا تالله ما تاه الطريق كإن يسر فيها معك.
3: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل
1: عبد الله الزهراني
3: ومحمد الفرشان،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ربيع القلوب.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

الوطن شجرة مثمرة بالإنجازات والتضحيات المتتالية، شجرة وفية لأهلها وناسها، والغريب عندما يأتي إليها يصبح قريباً، شجرة تمنح بلا حدود. البحرين نسمة حب وحياة.

في لحظة وعي تكسب كثير أشياء، وفي لحظة استهتار تخسر كثير أشياء. مع تحيات الإدارة العامة للمرور.

0: مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أهلا ومرحبا بكم. أعلنت القيادة العامة لقوات دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
2: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع بضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت بالصواريخ والطائرات المسيرة منشآت مدنية وحيوية في المملكة ودولة الكويت ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها تصعيد

0: خطير يهدد سلامة المدنيين والأمن والاستقرار الإقليمي، وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
1: وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع الدول الشقيقة وتأييدها حق الدول في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية المواطنين والمقيمين على أراضيها وفقا لأحكام القانون الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ترأست سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع رفيع المستوى لاستعراض منتصف المدة لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة.
0: نعم، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وذلك لبحث التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة منذ اعتمادها عام 2016، واستعراض التجارب الوطنية وتعزيز الالتزام الدولي بتسريع تنفيذها خلال العقد المقبل. وألقت الوزيرة آمنة الرميحي كلمة المملكة خلال الاجتماع، أكدت خلالها أن المملكة تنظر إلى الأجندة الحضرية الجديدة باعتبارها إطار عملي لتطوير السياسات الوطنية وتعزيز جودة الحياة وبناء مدن أكثر استدامة وشمول ومرونة.
1: قدمت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الاستعراض الوطني الطوعي الثالث لمملكة البحرين حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
0: وذلك خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وأكدت سعادتها خلال تقديم الاستعراض أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تواصل مساعيها نحو تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي وصون الموارد الطبيعية والإرث الحضاري للأجيال القادمة.
1: أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة السيد عبدالله بن عادل فخرو أن الشراكة الفاعلة بين وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص تمثل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز استقرار الأسواق وتوفير خيارات أوسع أمام المستهلكين.
0: جاء ذلك في إطار حفل تكريم المنشآت التجارية المشاركة في النسخة الخامسة من المبادرة بحضور الشيخ حمد بن سلمان الخليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية. وأشار سعادة وزير الصناعة والتجارة إلى أن مبادرة صديق المستهلك أصبحت نموذجا وطنيا ناجحا للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في خدمة المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني، موضحا أن النسخة الخامسة من المبادرة أطلقت تحت شعار خيارات أكثر قيمة أفضل، وشهدت للمرة الأولى توسيع نطاق العروض بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع. حصلت المستشفيات الحكومية على شهادة نموذج القدوة المؤسسية الشاملة ضمن الدورة السابعة من مبادرة الشهادة الذهبية التي ينظمها اتحاد المستشفيات العربية تقديرا لتميز منظومتها المؤسسية وتطبيقها أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى والابتكار والاستدامة في تقديم الرعاية الصحية.
1: وبهذه المناسبة أكدت الدكتورة مريم عذبي الجلاه من رئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أن هذا الإنجاز يعكس ما يحظى به القطاع الصحي في مملكة البحرين من دعم واهتمام متواصلين وما تبذله الكوادر الوطنية من جهود مخلصة لرفع جودة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 104 خدمات في 19 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير الماضي و 16 من يوليو الجاري، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
0: وقد ساهم تطوير الخدمات في رفع كفاءتها عبر التحول الإلكتروني الكامل بنسبة 100% وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.
0: هنا البحرين.

0: حكايات وعبر قد تكون واقعية أو خيالية، وكلها نتاج تجارب شعوب وأمم نستخلص منها الحكم.
1: ما رأيك؟
2: المعروف بأنك رسام ماهر.
1: هكذا يقول عن الناس.
2: ولكن
1: ماذا؟
2: أرى بأنك قد أسرعت قليلا في رسم صورتي. كيف أقدر على إرضائك يا صديق القديم؟
1: أعطني إصبعك.
3: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
0: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر.
3: حكايات وعبر، تمثيل سامي القوس، إبراهيم بحر.
0: حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

شاهد الفيل الطائر الطنان وقد استلقى على ظهره ورفع رجليه في الهواء، فتساءل الفيل قائلاً:

0: لماذا تستلقي بهذه الطريقة؟
1: لقد سمعت بأن السماء سوف تقع اليوم على الأرض، فقررت أن أسندها برجلي.
0: هل تظن بأنك تستطيع بقدميك الواهنتين دعم السماء إن وقعت على الأرض؟
1: كل امرئ يعمل بقدر استطاعته.

0: والحكاية الثانية هي حكاية الرجل الذي كان يمر كل يوم عند دكان مصلح ساعات المدينة، ثم يقف ويلقي بنظرة من خلال النافذة، ثم يواصل سيره نحو غايته. وبعد مرور سنة كاملة نادى مصلح الساعات ذات مرة الرجل:
1: نعم أنت تعال إلى هنا أرجوك. نعم، هل لي أن أسألك؟
2: تسأل؟ تفضل.
1: أريد أن أعرف سبب توقفك الدائم عند نافذة الدكان بشكل يومي وبشكل مستمر ولأكثر من عام، ولم تحاول مرة الدخول إلى دكاني.
2: أنا المسؤول عن ضبط الوقت في المدينة، ومن الواجب علي أن أضبط دق جرس الكنيسة في تمام الساعة 12 بالضبط. ولكي أكون صريحا معك، فقد كنت أتطلع في كل مرة من نافذة محلك حتى أضبط الوقت على ساعتك.
1: ولكن في الواقع كنت دائما أضبط ساعتي بعدما أسمع دقات جرس الكنيسة.

0: وهذه حكاية أخرى حصلت لأحد الفلاحين وكان يعمل في حقله، وفجأة شاهد أرنبا يجري ثم يصطدم بشجرة ضخمة في الحقل، فانكسرت رقبة الأرنب وخر على الأرض صريعا. وبدون أدنى جهد التقط الفلاح الأرنب وحمله متوجها به إلى المنزل. ومنذ تلك الحادثة التي وقعت في الحقل، ركن الفلاح مجرفته على جنب وظل جالسا تحت الشجرة الضخمة ضاما رجليه إلى صدره، منتظرا مرور أرنب آخر كي يصطدم بالشجرة. ولكن يا للأسف، فأن أرنبا آخر لم يأتي ويصطدم بالشجرة أبدا.
1: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
2: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر.
1: حكايات وعبر، تمثيل سامي القوس، إبراهيم بحر.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال أحد التابعين: أبعد الناس من النفاق أشدهم خوفا على نفسه منه، الذي لا يرى أنه لا ينجيه منه شيء، وأقرب الناس منه إذا زكي بما ليس فيه ارتاح قلبه وقبله، وقال: قل إذا زكيت بما ليس فيك، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، فإنك تعلم ولا يعلمون. الخوف من الموت غريزة حية لا معابة فيها، وإنما العيب أن يتغلب هذا الخوف علينا ولا نتغلب عليه. عباس محمود العقاد. لا يهم أنك تمشي ببطء، ولكن المهم هو ألا تتوقف. عدم الرجوع عن الخطأ هو خطأ أكبر. أفضل للعالم أن يوقد شمعة من أن يلعن الظلام، وليست العظمة في ألا تسقط أبدا، وإنما العظمة أن تنهض كلما سقط. كونفوشيوس.
0: ما خط القلم.
2: قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن لكل امرئ جوانيا وبرانيا، فمن يصلح جوانيه يصلح الله برانيه، ومن يفسد جوانيه يفسد الله برانيه.
1: ما خط

0: خط القلم.
1: اللهم أحينا على سنة نبيك، وتوفنا على ملته، وأعذنا من مضلات الفتن. اللهم إنا نستغفرك فأنت الغفار. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنه لا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت.
2: ما خط القلم،
0: ما خط القلم،
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: تبرز المكتشفات الأثرية أن مجتمع دلمن كان مجتمعاً ثرياً متكافلاً يكثر فيه أرباب الصناعات والتجارات والحرفيات، حيث ازدهرت صناعة الأواني الفخارية والأدوات البرونزية والمجوهرات والأسلحة والسلال وصناعة السفن وخيوط النسيج والأثاث المنزلي وأدوات الزراعة وصناعة الأختام، ومما تظهره القبور والمدافن القديمة، حيث كانت هذه المدافن مقسمة بدقة بحيث تختلف مدافن النساء عن مدافن الرجال والأطفال والغرباء.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق

0: التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب، ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

في الماضي السحيق كانت القوى العظمى بعد انتصارها على من دونها تسعى جاهدة لفرض هيمنتها الثقافية على سكان تلك المدن والبلاد بغية أن تجد نتائجها واضحة للعيان في شتى مناحي حياتهم. فإن لم تجد ما يؤتي أكله قامت بذلك قسرا وإجبارا حتى لكأن المنتصر يريد أن يمحو تاريخ من سبقه. ورغم ذلك كثيرا ما تبوء تلك المحاولات بالفشل الذريع، إذ كيف لتراكمات القرون المتعاقبة أن تمحوها ضربة سيف؟ إلا أن ما حدث في مصر كان أمرا آخر لم تشهده سائر البلدان. فتح مصر. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه توسعت الفتوحات الإسلامية وبلغ زئيرها عرين الإمبراطورية البيزنطية التي بدأت تخسر شيئا فشيئا أجزاء من جسدها الذي أصبح مثارا للفتن والثورات بفعل صراع العروش والتكالب على السلطة بمختلف أشكاله. ذلك الصراع الذي أدى إلى تردي حياة الكثير من رعايا الدولة البيزنطية وأصبحوا يبحثون عن طوق نجاة يخلصهم من الدهس تحت أقدام الفيلة ويأخذ بيدهم نحو الأمن والأمان على أنفسهم وحياتهم ومستقبلهم، حتى وإن كان ذلك بيد أهل صحراء البادية دولة المسلمين التي أصبحت تهدد مدنية البيزنطيين وغرورهم وصارت تبعث بالأمل الجديد في الناس. كانت فتوحات الشام كالمسامير التي تدق في نعش الدولة البيزنطية أمام طموح المسلمين في إعلاء كلمة الله في أرجاء الأرض. كان عمرو بن العاص رضي الله عنه قد رأى ببعد بصيرته وخبرته السابقة أن فتح مصر سيكون فتح خير على المسلمين، فمصر بلد الخيرات والجنات كما ذكرها القرآن الكريم في سورة يوسف عليه السلام وفي ذكر قصة موسى عليه السلام مع فرعون مصر، وأهلها كانوا محل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بقوله: الله الله في قبط مصر فإنكم ستظهرون عليهم.

ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. وقد بدأت نظرة المسلمين تتجه إلى مصر كما اتجهت إلى بقية الأمصار والممالك منذ عهد النبوة، فقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسائله المباركة إلى ملوك وأباطرة العالم لنشر رسالة الإسلام السمحة بمضمون التوحيد وقيم العدل والإحسان بين الأمم. فالمنبع الإلهي يحتم على البشرية أن تنهل منه إن علمت السبيل إليه. ومن بين تلك الرسائل ما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم القبط الذي كانت له السيادة الروحية عليهم، أرسل عليه الصلاة والسلام رسالته بيد الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، يدعو فيها المقوقس وأهل مصر إلى الإسلام. فرد عليه المقوقس ردا مهذبا ولطيفا بعد أن أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل معه الهدايا. كان من بين تلك الهدايا جارية تزوجها عليه الصلاة والسلام وأنجبت له إبراهيم رحمه الله، إنها أم المؤمنين مارية القبطية. ومنذ ذلك الحين وأصبحت أنظار الدعوة تتجه نحو مصر كي تنتشر بها رسالة الإسلام وتنال بذلك العزة والمنعة في قابل الأيام. عرض عمرو بن العاص على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن يتوجه بمن معه من الجند نحو مصر. تردد أمير المؤمنين في بادئ الأمر كي لا يشعر الجيش المسلم بالإجهاد بعد سلسلة مستمرة من الفتوحات، إلا أن عمرو بن العاص استعد لذلك 3500 من الجند وبمساندة من الخليفة ستلحق بهم 12,000 يترأسهم الزبير بن العوام رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسار عمرو بن العاص على الطريق القديم الذي سارت عليه الجيوش في الماضي كي تغزو مصر وتنهب خيراتها، إلا أن الجيوش هذه المرة كانت مختلفة عمن سبقها، وكانت مصر على موعد مع غزاة من نوع آخر. كانت الحال السياسية في أرض القبط مضطربة، فمن جانب سلطة الروم التي بدأت تتزعزع جراء فتوحات المسلمين، ومن جهة أخرى ذلك الاضطهاد العقدي الذي لطالما مارسته سلطات الروم على أهل مصر الأقباط لمجرد اختلاف المذهب الكنسي رغم وحدة الدين المسيحي. فقد حاولت السلطات البيزنطية جاهدة على أن تجعل من الأقباط أتباعا لها في الدين حتى وإن كان بالقوة، وانعكست تلك الأسباب على نفوس الأقباط الذين شاهدوا بأم أعينهم عبر التاريخ كيف تصرف الرومان حين اعتنقوا الدين المسيحي، فهدموا وخربوا بذلك معابد المصريين القدماء الشاهدة على زمن الفراعنة، وأحرقوا منارة الإسكندرية، منارة العلم في الزمن القديم وإحدى عجائب الدنيا السبع، بحجة أنها تحمل في جنباتها كتب الوثنية وما لا يتفق مع التقاليد الكنسية.
كانت مصر بأهلها مرحبة بمقدم الفاتحين الجدد، فبسلطانهم سيعيش الأقباط بحرية المعتقد بعد سنوات الظلم. حاصر عمرو بن العاص حصن بابليون حتى استسلم، ذلك الحصن الروماني

0: الذي يضم في جنباته الأديرة والكنائس والمساكن التي اتخذها الروم لأنفسهم وذويهم. وما لبث أن اتخذ عمرو بن العاص رضي الله عنه قراره بالمسير للإسكندرية لفتحها. الإسكندرية أرقى عواصم العالم القديم. وقبل مسيره هم الجنود ليفكوا فسطاط عمرو بن العاص خيمته التي نصبها عندما حاصر بابليون، إلا أنهم امتنعوا عن ذلك كي لا يخيفوا حمامة اتخذت لها ولأفراخها عشا على الخيمة في أمان. ومضى جيش المسلمين يسانده أهل مصر من الأقباط، يصالح من أراد الصلح من أهل مصر ويقاتل من أراد القتال بعد أن يعرض الإسلام أو الصلح والجزية. وتمر الأيام محملة بالكثير من الأحداث. يموت هرقل عظيم الروم، وتدور دوامة الحكم في عرش الدولة البيزنطية، ليأتي بعدها عهد يختار تسليم مصر للمسلمين بيد مقوقسها كيروس. فقد علموا بنهج المسلمين في فتوحات الشام، وكيف أن المسلمين قد كسبوا قبول أهلها في ولأهل مصر حقوقهم لا تمس. ولا أدل على ذلك من قصة القبطي الذي شعر بالظلم من والي عمر بن الخطاب على مصر عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فارتحل قاصدا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشكو مظلمته لخليفة المسلمين. فما كان من عمر إلا أن أرسل إلى عامله على مصر عمرو بن العاص ليفد إليه في المدينة حتى يأخذ الحق لذلك القبطي، مسطرا جملة تكتب بمداد الذهب تشهد عليها البشرية حين قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وهكذا دانت مصر لسلطان المسلمين، واستطاع الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يقوم بدوره في حكم مصر وسياسة أهلها خير قيام. فاعتنق أكثر أهلها الإسلام شيئا فشيئا، وانتشرت بها اللغة العربية حتى سادت، لتبقى مصر شاهدة على سماحة الفتح الإسلامي، ولتروي على ترابها سيرة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

هل تعبت من الإشعارات التي لا تنتهي؟ نصيحة اليوم: نظم إشعاراتك. اذهب إلى إعدادات كل تطبيق وحدد الإشعارات المهمة فقط. اجعل هاتفك مساعدك وليس مصدر إزعاج. جرب إيقاف جميع الإشعارات لساعتين، ستشعر براحة كبيرة وتركيز أفضل. تذكر، أنت من يتحكم بالتكنولوجيا وليس العكس. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

الله يا هذا الوطن من قد في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه واحتفظ اسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي احفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: هي بلد الأساطير ومن أجمل الوجهات السياحية في أوروبا لما تتمتع فيه من غنى بالأماكن الطبيعية الساحرة والمعالم الأثرية الموغلة في القدم. رحلتنا اليوم مستمعينا بتكون إلى اليونان، اللي تتألف من مئات الجزر واللي يبلغ عددها حوالي 2000 جزيرة، البعض منها مأهول بالسكان. تستقطب الجزر اليونانية الكثير من السياح حول العالم لما توفره من منتجعات فاخرة على الرمال الذهبية والشواطئ الرائعة. تدعم السياحة في اليونان الاقتصاد الوطني بنحو 20%، وتاريخها قديم بدرجة

0: قدم اليونان نفسها، فالحضارة اليونانية واحدة من أقدم الحضارات في العالم، فهي تضم عدة أماكن أثرية تعود إلى زمن الإغريق والرومان والبيزنطيين.
1: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا خطط إلى زيارة اليونان إن شاء الله بيكون شهر 12 إذا الله وفقنا. معجب جدا بالحضارة اليونانية وحاب أن أطلع عليها، جوها جدا مناسب، ما بيكون بالبرودة بالنسبة لمناطق أوروبا الثانية.
3: أنا زرت اليونان، دولة وايد حلوة تتميز بالطبيعة والجو البديع، الشمس الباردة كلهم جدا لذيذ، وأيضا تتميز بالتراث القديم، فعشان كذي فيها سياحة واجد. لاحظت أن فيها حرية الانتخابات من عمر 18.
4: اليونان دولة أنا ما زرتها بس خاطري أزورها من خلال تجربة ربعي، عجبتني لأن فيها معالم أثرية وايد وجزر بحرية وايد. أهم شيء خاطري أجرب جزيرة ميكونوس لأن أكثر جزيرة مدحوها لي.
0: تقع جمهورية اليونان في جنوبي القارة الأوروبية في الجزء الجنوبي الغربي من شبه جزيرة البلقان، تحدها ألبانيا ومقدونيا وبلغاريا من الشمال وتركيا من الشمال الشرقي في أوروبا، وبحر إيجا من الشرق والبحر المتوسط من الجنوب والبحر الأيوني من الغرب. يسود اليونان مناخ معتدل يتأثر بمناخ البحر الأبيض المتوسط، فيتميز بصيف جاف تلطفه التأثيرات البحرية على المناطق الساحلية من البلاد، وشتاء معتدل تتساقط فيه الأمطار بالإضافة إلى تساقط الثلوج على المرتفعات.

0: سافر ويانا. وإلى كل من يرغب في السفر إلى اليونان، فهي تعتبر من إحدى الدول الأوروبية اللي ترتبط بنظام التأشيرة الأوروبية واللي تعرف باسم شنغن، فيتوجب عليك الحصول على هذه التأشيرة لما تفكر بالسفر إلى اليونان. الشعب اليوناني مستمعينا مرحب، برحب بضيوفه، وغالبية السكان يتحدثون باللغة الإنجليزية، وهذا الشيء يجعل التواصل والتفاعل معهم بسيط وسهل. أسعار السياحة في اليونان اقتصادية بشكل عام، وخصوصاً في العاصمة أثينا، ويشمل المطاعم والمواصلات اليومية وكذلك الأسواق إذا ما قارناها مع عواصم أوروبية أخرى. تعتبر أشهر الربيع من أفضل أوقات السفر إلى اليونان، وتحديداً من شهر أبريل حتى شهر يونيو، بالإضافة إلى الأشهر من سبتمبر إلى أكتوبر.
1: مناطق ومدن سياحية.
0: والآن مستمعينا ننطلق وإياكم في جولة ونتعرف من خلالها على أجمل مدن وجزر اليونان السياحية، ونبدأ من أثينا. أثينا تجمع بين الأماكن الطبيعية الساحرة والمعالم الأثرية الخالدة والفن والثقافة، وتعتبر العاصمة اليونانية من أفضل الأماكن السياحية في اليونان، فلا يمكنك التعرف على تاريخ اليونان وثقافتها وجمالها إذا ما زرت عاصمتها أثينا. معظم معالم الجذب في أثينا ذات طابع تاريخي، فهي كانت عاصمة لعدة حضارات قديمة.
1: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: ومن أثينا ننتقل إلى سانتوريني. سانتوريني هي من أجمل جزر اليونان السياحية، وتتميز بمبانيها، فقلما تجد صور تذكارية لا تظهر فيها المباني التاريخية البيضاء والزرقاء في جزيرة سانتوريني، بالإضافة إلى الشواطئ الرائعة. فهذه الجزيرة اللي تقع في جنوبي شرقي البلاد تعتبر من أشهر وجهات شهر العسل في اليونان، فهي تتمتع بجمال طبيعي أخاذ، وتضم عدة قرى هادئة تقع على مرتفعات وهضاب مرتفعة تتميز بإطلاق

0: طلعت ساحرة على البحر. ومن أجمل جزر اليونان السياحية جزيرة تسمى بيرودوس، وهي من أجمل الجزر في العالم ككل. تقع رودوس في البحر المتوسط بالقرب من ساحل تركيا الغربي، وتتمتع بتاريخ عريق يمتد إلى عصور طويلة، وهي تمتلك طبيعة خلابة، فيمكنك الاستمتاع بجمال البحر والشاطئ ولذة الطعام والأجواء الرومانسية فيها. وإلى جزيرة أخرى من جزر اليونان، وهي جزيرة كريت، وهي تعتبر من أكبر جزر اليونان السياحية، واللي تقع في البحر الأبيض المتوسط وتطل على بحر إيجا من جهتها الجنوبية، وتعتبر من وجهات السياحة في اليونان الأكثر شعبية لقضاء عطلة شهر العسل في اليونان.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ومن أهم الجزر السياحية في اليونان جزيرة ميكونوس، وهي من أجمل الأماكن السياحية وأحدى أجمل الجزر اليونانية، تتميز بشوارعها وأزقتها البيضاء، والتي تصطف فيها المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى البيوت الجميلة ذات الطراز المعماري الكلاسيكي.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: كانت هذه مستمعينا جولتنا لهذا اليوم إلى اليونان الساحرة وإلى أجمل الجزر فيها. نتمنى إنها تكون نالت على إعجابكم. نلتقيكم في رحلة جديدة ويوم جديد. حتى ذلك الوقت كونوا بالقرب. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا، إعداد تقديم آلاء البناء وإخراج آمنة راشد.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
3: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز، أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: يعمل المجلس الأعلى للمرأة على تلبية احتياجات المرأة علشان تتمكن من تحقيق طموحاتها والمساهمة بشكل كامل في المجتمع كجزء من مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج المرأة. وأطلقت الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة سلسلة من المبادرات لتمكين ودعم المرأة البحرينية كنماذج يحتذى بها في العالم العربي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: الأمين العام لمجلس الشورى يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولا عن عمله أمام رئيس المجلس.

دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية من دستور مملكة البحرين.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وإخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية. سلامة الكهرباء سلامتك. الفحوصات الدورية الوقائية للكهرباء تحميك من مخاطر الكهرباء.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

0: ماشتا.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية
2: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دايماً ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد، استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية، تجنب الاقتراب من الشواطئ، تجنب استخدام القنوات الملاحية، لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صحتك في الصيف.
1: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.

تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الأثيمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، موضحة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظمات الدفاع الجوي واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. بمناسبة انطلاق النسخة الثانية من برنامج الملك حمد الريادة في التعايش، وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح يؤكد أن مملكة البحرين رسخت مكانتها كنموذجا رائدا في احترام التنوع الديني والثقافي وتمكين الشباب وتعزيز دورهم الحيوي في نشر ثقافة السلام. وزير الشؤون البلدية والزراعة والأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوية في المنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة يبحثان أفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في مجالات تطوير نظم الإنذار المبكر وتعزيز تبادل البيانات والمعلومات. وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تشارك في الجلسات الحوارية التفاعلية المصاحبة للاجتماع الأممي لاستعراض منتصف المدة لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة في نيويورك، حيث استعرضت سعادتها النهج الذي تتبعه مملكة البحرين في تطوير منظومة الخدمات والبرامج الإسكانية. رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تعلن تصدي الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية. بدوره أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية تعرض محطة أخرى للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم إيراني، ما أدى إلى اندلاع حريق في أحد مكوناتها. هذا وأشارت شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى إعادة جدولة أغلب رحلاتها، وذلك بسبب وقف حركة الإقلاع والهبوط في مطار الكويت الدولي مؤقتا نظرا للعدوان الإيراني الآثم. القوات المسلحة الأردنية تعلن اعتراض وإسقاط 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة أن عملية الاعتراض والإسقاط لم ينتج عنها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشددة في الوقت نفسه على أن فرق سلاح الهندسة بشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون شعبي ولكن بطابع حديث ومميز. سوق البراحة في ديار المحرق واللي شكل توازن بين الحداثة وعراقة الماضي. سوق البراحة مو مجرد مكان أو أي مكان عادي للتسوق. أول شيء بيشد انتباهك له وخصوصاً في فترة الصيف إنه سوق خارجي ولكن مكيف بطريقة مثالية تقدم لك تجربة جداً مختلفة. يمر الزوار من خلال تواجدهم في سوق البراحة بمسارات مضللة تأخذهم إلى الممرات المقوسة واللي تضم بعض المطاعم والأسواق المختلفة، إلى جانب سوق الذهب والمجوهرات ومحلات العطور والحلوى البحرينية والمكسرات والجلسات الخارجية سواء لشرب الشاي أو القهوة. يعني السوق يعتبر متنفس للشباب والعوائل وللزوار من الخارج في نفس الوقت. وبالنسبة للأوقات فالسوق يفتح أبوابه يومياً من الساعة 10 الصبح إلى الساعة 10 المساء، وفي عطلة نهاية الأسبوع يمتد إلى الساعة 11 بالليل. سوق البراحة في ديار المحرق كان موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.

0: هذه ورقة لك، يا من حياته هم وغم،
1: يا من حياته حزن وأسى،
0: فهذا مريح
1: وذاك ضريح والآخر جريح.
0: فكم من ورقة طويت من صفحات عمرك. أصل

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم المسلسل الاجتماعي سوال.

سوالف بيته، تأليف ابتسام السيار، بطولة هدى حسين، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، سليمان الياسين، عبير الجندي، حمد ناصر وخالد.

المقدمة سارة المشيمي، كلمات وغناء الفنان عبد الله العماني، الإشراف العام علي حسن الريس، سوالف بيتنا مع

0: يباي يقولون ما شارع الحب واحد لاف عليك هناك.
1: شنو؟ إيش يطلع بعد شارع الحب؟
0: هذا يما شارع حق التضبيط.
2: عجيب، وانت اشترك بالله اني انا مار، وواحد كان يلف علي بيقلب سيارتي اشدراك.
1: يعني انت تعرفه؟
2: شرفني في زينتي بيت الله يهديك، واحد بلشني بعمري مطور زي اللي ما ذبحني.
0: هناك كله شباب وبنات
1: وماكو شغل؟ ماكو شغل كله بس تروحون هناك وخلاص؟
0: ايه البطالية والفاضيين هم اللي كله هناك.
2: وليش عاد هالدقحص وهالاغاني العالية؟ والله عيب عيب.
0: ايه با الشباب كذي، هناك شارع بس حق التمشي اصلا.
2: عجيب، ما عندهم دوامات؟
0: يا يبا اقول لك اغلبهم بطالية وناس فاضية ما عندهم ولا شيء.
1: ايه يلا حسن الخاتمة.

0: نازل معرف؟
1: إيه تقول مربح وسواله مشروع.
0: إيه زين الله يوفقه.
2: منو هذي ما تتكلمون عن براك؟
1: إيه اشتراك؟
2: إيه أدري إنه نازل معرض.
0: وأنت يا حظي ليش ما سويت لك شيء من وراء منفعة؟
2: يا يما أنا ما لي شغل بالتجارة ولا حلف لها.
1: زين كملت أوراقك؟
2: لا.
0: أنا بفهم أنت ليش بارد من طالع عليه؟
2: يا يما أنت قاعد تشوفين وتقعد من النوم؟
1: إيه طبعا العصر.
0: أقول شد على نفسك وقوم، اللي يبي الشيء يسعى له.
1: أنت تقرر اليوم وتنسى باكر؟
2: والله راح أحاول براح أحاول. مسكين عاد براك كان كله يشجعني ويحن علي.
1: الحين براك مو فاضي.
0: اي طبعا يا حليله، يضيع وقته بشيء مفيد ويساعد مامته مو مثل بعض الناس.

0: يما يما تدرين كم حصلت اليوم؟
1: يكون مستانس.
0: السلام عليكم عمي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت بأي حق حاط لك معرض؟
0: ليش؟ ايش عنده هذا؟
1: لا تطالع أمك، أنا أكلمك.
0: عمي أنا أعتمد على نفسي.
1: مسوي معرض وتبيع عصير؟ والله مهزلة. أنت تعرف منو أنت ومنو أبوك؟
0: أنا ما سويت شيء غلط، أنا أبيع أصرف على روحي.
1: إحنا لأن مكانتنا وسمعتنا الناس قاموا يتحجون فينا.
0: عمي فلوس وما عندي، سيارة ما عندي، كل شيء ما عندي. عمي أنا اشتغلت ما سويت شيء عيب. عمي تبون أقعد بالبيت وحط إيدي على خدي؟
1: أبرك أبرك من هالمهزلة.
2: ولدي ما سوى شيء غلط.
1: أنت لو مجابلت زين ما خليتي هيت.
2: أقول ترى ولدي ريال كمل 21 سنة وقراره بدينه، وهو حب يبيع وخلي يجرب.
1: وما لقى ما لقى إلا العصير.
2: عايش تبي يبيع؟
1: على الأقل عطور ولا شيء له المقام عشان نفتخر فيه. اسمعني يا بروك، هذا آخر يوم تنزل فيه المعرض، وإذا نزلت بتشوف شيء ما شفته.
2: براك يمة أنا فخورة فيك، وكمل مشوارك يا وليدي، وتراك ما سويت شيء غلط، وروح عسى الله يوفقك دنيا وآخرة.

0: أنا مو عارف وين أتجه، وقتي كله راح النوم والأكل.
1: هني إن شاء الله بتلقى نفسك.
0: أتمنى.
1: شوف، إحنا ما راح نلزمك بالوقت، متى ما تشوف نفسك فاضي تعال على طول.
0: أنا طول اليوم فاضي.
1: أنت طالب؟
0: لا لا، بطالي.
1: عادي عادي، يا ما قعدنا شهور وفي ناس يقعدون سنة ينطرون الوظيفة.
0: أدري بس ملل.
1: صح ملل، لكنها فرصة أنك تقعد مع نفسك وتفكر شنو تسوي في هذا الفراغ.
0: قعدت وفكرت وكان عندكم
1: التطوع شيء جميل، تحس أنك تسوي الخير وانت سعيد.
0: أنا بيني وبينك ربعي لقوا نفسهم بالتجارة، بس أنا كلش مو عارف لها.
1: إنزين، وش اللي خلاك تدخل تطوع؟
0: شفت اللقاء بالتلفزيون وحسيت في روح بالتطوع ويتلكم.
1: وهذه الساعة المباركة، حياك.

0: وانت ليش متضايق؟
1: مهما كان مهما كان هذا عمي
0: براك، ترى انت ريال عود مو ياهل عشان يزفك.
1: ادري بس هو في منزلة الوالد.
0: يعني انت طلبت منه فلوس ما عطاك، ويوم اشتغلت قال لك عيب، ايش تبيك تسوي له؟
1: ايش اسوي؟ يقول انا مفشل العائلة.
0: انت سعيد بتجربتك؟
1: طبعا.
0: والوالدة شنو قالت؟
1: الوالدة تقول كمل وانا بوقف وياك.
0: والله انا اشوف كلامها صح، انا اتفق معاها.
1: بس ما تهقى فشله فشله ان باكر اهلي كلهم يقاطعوني.
0: هم كذي كذي مقاطعينك، احد يدري انت محتاج فلوس ولا تعبان؟
1: لا والله ما حد يدري عندي.
0: الوالدة الله يطول بعمرها هي اللي شايله همك، وانت لقيت نفسك بهالشيء.
1: اي والله تصدق حبيت المعارض والناس قامت تعرفني وحسابي قاموا يطلبون منه بعد.
0: خلاص بكذي انت لقيت نفسك. اي صح، تعال اقول لك.
1: شنو؟
0: لقيت اللي ابي.
1: شنو بتسافر؟
0: لا لا تطوعت.
1: ها تطوعت؟ غريبة.
0: اي والله فجأة حسيت ان انا وايد مستانس.
1: زين هذا اللي ندور عليه، احنا سعيدين باللي اخترناه، وان شاء الله ان شاء الله بنكون اسعد مع الوظيفة.

0: شو الخبر؟
1: صدق اللي سمعناه؟
2: هي ما صدق، وانا طالع التلفزيون شدتني اعمال الخيريه ورحت دخلت المكان اللي لقيت نفسي فيه.
0: حلو زين، وبعدين؟
2: ولا متروس شباب، لقيت نص شباب الجامعه هناك.
1: ما شاء الله، زين والله.
0: زين قال لك؟
2: قال لي متى ما تحس نفسك فاضي تعال.
1: زين وانت وين لقيت نفسك؟
2: بروح اكثر من مكان تطوعي.
0: الحين مو تقول توك لقيت نفسك؟
2: ايه بس الحسابات بالانستغرام وايد، ويعني في وايد اكونتات حق التطوع، وانا بجربهم كلهم وبعدين بستقر على واحد.
1: ايه بس يا يمه هذا ما في اي مردود مالي.
2: انا بقتصد البنزين وبوفر فلوس لي ما اشتغل.
0: طالما انك مرتاح هناك يبوي خليك خليك وانا بساعدك، طالما في منفعه للغير وفي فعل الخير.
1: ايه والله يا يمه حتى براك يا حليله، سمعت سالفته؟
2: ايه يمه والله ذاك خلقي.
1: ولا تضيق خلقك يا يمه ولا شيء.
0: أنا لو مني أكمل مشواري، واللي بيفتشل مني ما يشوف شر.
1: إي والله يا يما ما شاء الله عليه، ربي فتح عليه بالرزق.
0: إي والله هذا اللي منكم شبابنا. إي نعم، ما توقفون عند حد أبد، جربوا كل المشاريع، طوعوا لين الواحد فيكم يلقى نفسه.
2: يا رب الله يقدرني ويرفع راسكم.
1: اللهم آمين يا يما.
3: إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع المسلسل الاجتماعي.

جوال في بيتنا من تأليف ابتسام السياب، الإشراف العام علي حسن الريس، سوالف بيتنا إخراج

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دايماً ولا تتركهم بروحهم. تجنب المزاح العنيف في البحر. احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية. تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة. تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة. تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية. احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي. خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية. تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري. استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر، وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية، تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خل المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

0: سهر اليوم،
1: برامج سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: وقفة تأمل مع النعم في حياتنا، نبحث في جمال وجودها ومن ثم نمضي في طريق الحياة. الامتنان في حياة الإنسان من أعظم النعم، والإنسان الحامد والشاكر والممتن هو شخص سوي ومتصالح مع نفسه ومع الآخرين. الامتنان يشبه إلى حد كبير التقدير، وعادة ما نعبر عنه لقاء خدمة أو هدية بالشكر.
3: علمياً الامتنان ليس فقط فعل وثناء، ولكنه شعور إيجابي يتكون في الشخص الممتن بالدرجة الأولى وينتقل مباشرة إلى الشخص الآخر أو من يقدم له الشكر والثناء.
2: قد يسأل أي شخص شنو الأمور اللي ممكن أكون ممتن لها واللي بتوصلني إلى حالة السلام والتصالح مع ذاتي؟ والإجابة باختصار، جميع الأمور في حياة الإنسان تقدر أنك تضعها في قالب الامتنان، حتى الأمور غير الجيدة في حياتنا. على سبيل المثال، من باب النظر إلى الحياة بمنظور إيجابي، لما تتأخر شغلة في حياتك، امتنانك للتأخير مهم، لأن قد يكون هذا التأخير في صالحك، وأن الله سبحانه وتعالى أبعد عنك ضرر. لما تكون بهذه العقلية بتوصل لسلامك الداخلي.
3: في سنة 1998 أجريت دراسة على 45 شخص بالغ تم تعليمهم آلية تنمية التقدير والامتنان وآثاره الإيجابية، وظهرت النتائج أن هؤلاء الأشخاص أصبح لديهم مستويات منخفضة من التوتر.
2: وفي دراسة ثانية عام 2005 طلب من المشاركين ولمدة أسبوع كامل كتابة رسالة امتنان إلى شخص أظهر اللطف تجاههم ولكن لم يشكروه بشكل كافي، وتم تسليمها له شخصيا. وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن من كتبوا هذه الرسائل شعروا بسعادة كبيرة استمرت لمدة شهر كامل.
3: وتدل نتائج هذه الدراسات أن التعبير عن الامتنان يدل على تقدير ما تم تلقيه من الآخر من خدمة أو اهتمام أو أي مبادرة أخرى، وفي الوقت نفسه الإحساس برد الجميل له.
2: إذن مريم، نقدر نلخص جميع ما سبق أن نعمة الامتنان أثرها الأول والأكبر في حياتنا هو الشعور بالسعادة وراحة البال. وحدد المختصين في العلوم الاجتماعية والإنسانية أن آثار الامتنان على الفرد وعلى المجتمع ككل، وتتجسد فوائده في توسيع شبكة الخير عبر تبادل الخدمات بين الأطراف الاجتماعية كافة وبناء ودعم اجتماعي أفضل.
3: ونظرا إلى أن الامتنان شعور إنساني واجتماعي مهم، فتمت دراسته منذ آلاف السنين، والدراسات الحديثة لخصت نتائجه كالتالي: أولها تعزيز الرفاهية الناجم عن مفهوم الامتنان، ذلك أن الشخص الممتن أكثر انفتاحاً وأقل عصبية، كما وأن الامتنان يمنح شعور بالرضا ويحمي من الإصابة بالاكتئاب، أو حتى يتم اعتمار ممارسات الامتنان في العلاج النفسي للاكتئاب.
2: وأيضاً من فوائده تقوية العلاقات الشخصية وتعزيز روح التسامح بين البشر وتجنب اضطراب الشخصية النرجسية، كذلك أن تقديم الشكر يساعد على إنشاء علاقات والمحافظة عليها وتقوية التواصل.
3: وغير كذي بتحصل على صحة بدنية وعقلية أفضل، فنتائج الامتنان تؤدي إلى عقل صحي، فبالتالي صحة جسدية أفضل.
2: الشكر، الامتنان، الرضا هي مشاعر إيجابية في حياة الإنسان، وهي نعمة نمتلكها بين أيدينا. مهم جداً أن نحافظ على وجودها في تعاملاتنا بين بعضنا كبشر، والأهم أن نحمد الله على وجودها في حياتنا. نعم من حولنا، مع مريم الصايغ، ناصر جبر، وفاطمة قنبر. صحتك في الصيف.
4: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.

لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

أقدر أفارق الزين وأصبر العينين، أقدر أفارق الزين وأصبر العينين، بس اللي ما أقدر عليه أنفارق البحرين. اللي ما شاف بلادي عمره ما شاف الزين، واللي ما عاش عيادي تبكي عليه العين. القلب يقدر يعيش عمره بلا محبوب، بس اللي ما له وطن مشرد ومدعوب. انت يا أحلى وطن، انت يا أحلى وطن، يا قبلة العشاق، يا عمري يا ديرتي، يا قلبي المشتاق. خليفة العيسوي.

0: Catch me.
1: ما على هالليل حارس. افتحي بابه وادخلي قلبي كسري صمته بعثري غيابه.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود. عمار آل محمود.
1: دائما ما نسمع من يوم احنا صغار ان لا تقرأ في الظلام، هذه مو بزين، والقراءة في النور الخافت بتسبب لك قصر في النظر وغيرها وغيرها. طبعا مثل ما احنا عارفين أبهاتنا وأجدادنا كانوا يقرون في ضوء خافت، سواء على ضوء مصباح الزيت أو على الشمعة، والحمد لله ما تأثر النظر عندهم باستخدامهم لهذه الإضاءات البسيطة. طبعا الدراسات العلمية اللي أجريت في عام 2007 جمع كل الدراسات في هذا المجال وقارنوا بين نتائجها، وتوصلوا إلى نتيجة مفادها بأن القراءة في ظل الضوء الخافت ما يتلف العين، لكنه في نفس الوقت يتعبها. يعني بكل بساطة، إذا كان الشخص يقدر يقرأ لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات في الإضاءة الجيدة، فإنه تحت الإضاءة الخافتة بيقدر يقرأ يمكن لمدة ساعة أو أقل، لأن هذه الإضاءة تسبب تعب في العين لكنها ما تسبب تلف في العين. فبالتالي فكرة أن القراءة في الظلام بتسبب عمى أو بتسبب مشاكل في العين، هذه الفكرة غير صحيحة. الله يحفظكم.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: في يوم كيومنا هذا من شهر يوليو عام 1944 ميلادية، تعلق مصير العالم كله على مكالمة تليفونية.
1: ألو ألو، برلين برلين، أجيب يا برلين، بحق السماء ألا يرد أحد؟ ألو ألو، من هناك على الخط؟ ألو ألو،
2: أذكر لهم ما حدث يا سيادة الفريق.
1: وهل هناك أحد لأخبره؟ ما الفائدة؟ ألو ألو، برلين برلين،
2: أسرع يا سيادة الفريق قبل أن يسمعنا أحد.
1: ما الفائدة؟ لا أحد يرد، لا أحد على الخط في مقر القيادة. ماذا حدث؟
3: كان من المفروض أن تتم هذه المكالمة التليفونية، ولكن كما سمعنا من الفريق فيل جيبل مدير الإشارات العسكرية للجيش البري الألماني، لم يكن في مقر القيادة في برلين من يرد على ندائه.
0: لماذا؟ وما هذا الذي أثار الفوضى في كل مكان من برلين في ذلك اليوم العجيب من يوليو، 21 من يوليو سنة 1944 ميلادية؟
3: لنتتبع معا يا عزيزي المستمع أحداث ذلك اليوم التاريخي ساعة ساعة، ولنبدأ بالليلة السابقة على الأحداث.
0: الساعة 8 مساء، العقيد ستوفنبرغ رئيس أركان حرب القائد العام للجيش الداخلي يتجه إلى الكنيسة الواقعة قرب منزله في ضاحية وانسي القريبة من برلين. يدخل إلى الغرفة الخاصة بقس الكنيسة ويعترف بكل ما هو مزمع عمله ويتقبل البركة.
4: أليس هناك أي احتمال تراجع يا ولدي؟
5: كلا يا أبتي، هذا واجبنا ولا مفر من أن نقوم بأدائه. يجب أن نقول للعالم كله إن في ألمانيا رجالا يأبون الضيم، وحتى لو فشلنا فيستطيع من يأتي بعدنا أن يسيروا مرفوعي الرؤوس.
4: فافعل يا ولدي ما تراه مناسبا بذلك.
0: ويأتي الصباح، في الساعة 5 نرى العقيد ستوفنبرغ يرتدي ثيابه في تأنق وعناية شديدين، وفي بطء أيضا. في بطء لأنه فقد في إحدى معارك الجبهة الشمالية فقد كفه اليسرى كلها وكذا إصبعين من أصابع راحته اليمنى. زوجته الشابة الجميلة نينا تعاونه وهي تطيل النظر إلى وجهه، كأنما تود لو تقرأ فيما سطره القدر لزوجها في ذلك اليوم.
6: هل ستقابله اليوم؟
5: أجل يا عزيزتي،
6: في عش النسر.
5: أجل،
6: فاليوم هو الموعد إذن.
5: أجل يا عزيزتي نينا، كما اتفقنا، إذا لم تسر الأمور كما نأمل فعليك أن تسارعي إلى اتهامي حتى لا يمسوك بشر. يجب أن يعيش واحد منا من أجل الأطفال، من أجل الأطفال يا نينا.
6: أجل أجل يا عزيزي،

0: أجل الأطفال. سأدعو الله أن يعيدك إلي سالما.
1: في السادسة تقبل سيارته الخاصة حتى تصير تماما أمام سلم الفيلا الأنيقة، وينزل ستافنبرغ وتحت إبطه حافظة أوراق.
2: صباح الخير يا سيادة العقيد.
3: صباح الخير يا كابتن هافتن.
1: كان ذلك هو الكابتن هافتن مساعده العسكري، ويمد ستافنبرغ يده ويغلق الزجاج الذي يفصلهما عن السائق.
4: لم يسأل السائق عن وجهة سيده، كان معتادا أن يحمله بالسيارة كل يوم إلى مقر قيادة الجيش الداخلي في برلين، ولكن ستافنبرغ أمره هذه المرة أن ينطلق إلى مطار برلين.
1: لم يتبادل ستافنبرغ مع مساعده هافتن طول الطريق غير جمل قصيرة متناثرة.
2: القنبلة معدة؟
1: ويربت ستافنبرغ على حقيبة الأوراق دون كلام.
2: بودي لو تطمئنوا على زنادها، إنها من النوع الإنجليزي.

0: برلين.
1: لم يتبادل ستافنبرغ مع مساعده هافتن طول الطريق غير جمل قصيرة متناثرة.
2: القنبلة معدة؟
1: ويربت ستافنبرغ على حقيبة الأوراق دون كلام.
2: بودي لو تطمئن على زنادها، إنها من النوع الإنجليزي الذي يحتاج إلى بعض القوة في جذب المفجر.
0: إني مستعد تماما.
2: جربت المفجر وطريقة جذبه؟
0: أكثر من ألف مرة.
1: وانقطع بينهما حبل الحديث، لم يكن هناك ما يقال، فالحدث الذي سوف يحدثانه بعد ساعة قليلة كان موضوع نقاش طويل ودقيق بين كل المتآمرين، بل لقد قاموا بعمل أكثر من بروف عليه في الاجتماعات السرية التي تمت خلسة في فيلا ستافنبرغ، آخرها ذلك الاجتماع الذي تم منذ أسبوع وحضره رؤوس المؤامرة الكبار.
0: ها هم جميعا حول مائدة العشاء في القبو السري للفيلا لنسألهم عن هدف هذه المؤامرة الخطيرة. لنسمع رأي المضيف أولا. ستافنبرغ:
3: لم يعد مفر من التخلص من هتلر وعصابته، فقد بات الموقف بالغ الخطر، فالحلفاء الغربيون يزحفون ناحية الحدود الفرنسية الألمانية، والجيوش الروسية تقترب من حدودنا الشرقية، وهتلر سادر في جنونه لا يريد أن يفاوض للصلح. لذا رأينا أن من الضروري التخلص من هتلر والإطاحة بالنازية لإنقاذ التراب الألماني بمعاهدة مشرفة مع الحلفاء الغربيين.
1: هل ستغتالونه؟
3: ليس هناك من حل غير هذا.
1: ومن سيفعل ذلك؟
3: أنا.
1: أنت وحدك؟
3: أجل، فأنا الوحيد من بين المتآمرين الذي يتاح له مقابلة هتلر في مقره الحصين عش النسر.
1: ولماذا يتاح لك مقابلته؟ رتبتك ليست كبيرة إلى هذا الحد.
3: إنني مساعد أركان حرب الفريق فروم، قائد الجيش الداخلي في ألمانيا، وكثيرا ما يكون هتلر في حاجة إلى فرق هذا الجيش لسد النقص في جيوش الجبهة الشرقية، لذلك يستدعيني هتلر لتلقي أوامره في هذا الخصوص. في الأيام الأخيرة أقابله أسبوعيا بانتظام، سأضع حقيبة أوراقي وفيها القنبلة تحت مائدة الاجتماع فتطيح بالجميع.
0: ثم يقدمنا العقيد ستافنبرغ إلى بقية المتآمرين.
3: الفريق بيك وهو الذي نرشحه لرئاسة ألمانيا بعد القضاء على هتلر.
0: وما هو دورك في المؤامرة على وجه التحديد يا فريق بيج؟
4: في الوقت الذي يتجه فيه العقيد ستافنبرغ إلى المطار في طريقه إلى عش النسر، نكون نحن في مواقعنا بالقيادة العامة في برلين. فور إبلاغنا بمصرع هتلر ستتحرك القوات التابعة لنا لاحتلال كل المرافق الهامة والقبض على جميع القادة النازيين.
3: الفريق أولبرخت، قائد مجموعة الجيوش في غرب برلين، نرشحه ليكون القائد الأعلى للقوات البرية.
5: مهمتي واضحة تماما، ستصدر أوامري إلى مجموعة جيوش غرب برلين بالتحرك إلى قلب العاصمة حتى قبل إبلاغنا بمصرع هتلر، حتى نكسب الوقت الضروري قبل أن يفيق أنصار النازية من هول الصدمة، وما أن نبلغ بمصرع هتلر حتى ننفذ عملية الاستيلاء على كل المرافق الهامة في أقل من نصف ساعة.
0: ولكن كيف يصلكم نبأ مصرع هتلر؟ إن المسافة بين مقر القيادة وبين عش النسر أكثر من 300 كيلومتر. من الذي سيبلغكم؟
6: أنا يا سيدي، الفريق فيل جيبل، مدير سلاح الإشارة في الجيش الأرضي الألماني.
0: ولماذا أنت على الخصوص؟
6: لأن مقر عملي هو عش النسر. اخترني هتلر بالذات لأكون مسؤولا عن كل اتصالاته السلكية واللاسلكية مع كل مكان في العالم.
0: وما هي مهمتك على وجه التحديد؟
6: فورا انفجار القنبلة ومصرع هتلر سأتصل بالفريق بيج وبالفريق أولبرخت في مقر القيادة ببرلين، وأبلغهم بما حدث حتى تنطلق القوات حسب الخطة. بعدها أقوم بقطع كل اتصال سلكي أو لاسلكي بين عش النسر وبين العالم الخارجي كله.
0: ولماذا يا سيدي؟
6: حتى لا تتاح لمن بقي حيا من القادة النازيين أمثال جورينغ وكيتل وهيملر وجوبلز من إجراء أي اتصالات تعوق تحرك جيوش المؤامرة.
1: ولكن اسمحوا لي أيها

0: السادة الفرقاء أن أبدي رأيي في الموضوع. ألا ترون أن عددكم قليل جدا بالنسبة لضخامة المؤامرة؟ ماذا يحدث لو تمردت الجيوش المحاربة في الجبهات وكل قوادها من النازيين المشهورين؟
1: يا سيدتي، لقد أجرينا الاتصالات السرية مع 3/4 قواد الجيش وكلهم في صفنا، وإن لم يشتركوا اشتراكا فعليا في المؤامرة.
0: سينكرون كل شيء إذا فشلتم.
1: هذا صحيح، ولكنهم سينضمون إلينا إذا نجحنا، وهذا هو المهم.
0: أليس من المحتمل أن يكون أحد هؤلاء القواد قد وشى بكم إلى الجستابو؟
1: لا أظن ذلك، ففي الأسبوع الماضي قمنا بأول محاولة اغتيال لهتلر ثم فشلت، ومع ذلك فلم يشب بنا أحد من قواد الجبهات.
0: ماذا؟ تقول إنكم حاولتم اغتياله في الأسبوع الماضي؟
1: أجل،
0: وكيف لم يقبضوا عليكم؟
1: أفلتنا بمعجزة، فقد كان الاتفاق أن أفجر القنبلة بوجود هتلر وغورينغ وهيملر للخلاص منهم جميعا بضربة واحدة. لم يكن هذا رأيي، ولكن الفريق بيج هو الذي أصر على ذلك.
2: أجل، كان من الضروري، ولازلت أرى أنه من الضروري الخلاص من هؤلاء جميعا بضربة واحدة.
0: فما الذي حدث؟
2: فور انطلاق العقيد ستوفنبرغ إلى عش النصر ومعه القنبلة في حقيبة أوراقه على أمل أن يضعها تحت مائدة الاجتماع، أصدر الفريق أولبرخت أوامره إلى الجيش الداخلي بالتحرك نحو قلب العاصمة، وبدأت عجلة المؤامرة تسير حسب الخطة في دقة مذهلة. ولكن
0: ماذا؟
2: لندع ستوفنبرغ نفسه يقص عليك ما حدث يومها.
1: حين وصلت إلى عش النصر أسرعت إلى دورة المياه ونزعت مفجر القنبلة، ودخلت قاعة الاجتماع وجلست مكاني بعد أن دتست حقيبة أوراقي وفيها نذير الموت قرب قدمي تحت مائدة الاجتماع على أمل أن أنصرف بأية حجة قبل موعد انفجارها، ولكن هتلر لم يحضر، ووقف كيتل يعتذر عن عدم حضور الزعيم ويرأس هو الاجتماع. في لهفة خطفت حقيبتي في لحظة الهرج التي صاحبت كلمة كيتل، وخرجت إلى دورة المياه لأوقف مفعول القنبلة ثم أقوم بالاتصال السريع مع الفريق بيج.
2: ألو
1: بيج، لقد فشلنا، هتلر لم يحضر الاجتماع، أوقف سير العملية كلها.
3: يا إلهي، أوقفها؟ كيف؟ لقد تحركت الجيوش فعلا في اتجاه قلب برلين. ماذا يقول الفريق فروم رئيسك؟
1: إنك في مثل درجته العسكرية يا بيج، تصرف، المهم أن توقف تقدم الجيش إلى قلب برلين قبل أن ينتبه الجستابو إلى الهدف الحقيقي.
0: وفشلت المؤامرة الأولى؟
1: تماما، ولحسن الحظ أن رئيسي الفريق فروم القائد الأعلى لقوات الجيش الداخلي صدق قولي بأن تحرك الجيش إلى برلين لم يكن غير مناورة تدريبية.
0: وهذه المرة يا عقيد ستوفنبرغ، هل ستنفذ نفس الخطة؟
1: بحذافيرها، المهم أن يحضر هتلر الاجتماع القادم.
4: وها هو العقيد ستوفنبرغ ومعه مساعده الكابتن هافتن في طريقهما إلى المطار ليحضر اجتماع اليوم مع هتلر في عش النصر.
0: الاجتماع الحاسم يوم 21 من يوليو سنة 1944 ميلادية.
4: وغدا يا عزيزي المستمع نتابع سويا أحداث ذلك اليوم التاريخي.
5: غدا لنا لقاء عزيزي المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء.

بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

0: للعسل.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أباً عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال،
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أرحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من مكتبة المعارف.
1: طابت أخواتكم جميعاً أحبتنا ونشتاق لأن ألقاكم كل أسبوع، فأهلاً بكم في مكتبتنا العامرة واللي نأمل دائماً أن كل ما نقدم لكم يلاقي استحسان.
0: عزيزي المستمع، احنا أعطينا موضوع القصص الشعبي حقه وأعتقد يستقبل 3 حلقات.
1: أعتقد وأسعدنا يعني جداً محتواها.
0: الآن يعني في ضمن التصنيف اللي وضعه علماء الفلكلور وضعوه عن الحكايات الشعبية والقصص، طبعا هم صنفوا أشياء كثيرة، الحكايات الخرافية من جهة وقصص الجدات شيء آخر وحكايات الجان والعفاريت، وأيضا عندنا احنا شيء نسميه السالفة. السالفة بمعنى القصة الواقعية. فأنا أشوفك أنت محضرة شيء عن السالفة، هات مادتك العلمية وبعد ذلك يكون حديث آخر.
1: أنا حضرتها بناء على طلبك لأن أنت اللي محضر قبلي الموضوع، ولكن راح نبتدي مع اعتقادي السابق الحقيقة بأن السالفة هي نفسها الحكاية الشعبية وإلى آخره، ولكن نبدأ في مسألة السالفة. طبعا اللي راح نقرأه هو لكتاب من كتاب طبعا لصفوة كمال، حتى بس نرجع الحق لأصحابه، سوالف وحزاوي الحكايات الشعبية التي ترتبط بحياة البحر تتنوع بين ما هو سوالف وبين ما هو حزاوي. فالحكايات حينما تخرج بأحداثها من إطار الواقع إلى إطار الخيال أو حتى إلى ما لا يمكن حدوثه، تتحول الحكاية من سالفة أي رواية شيء ما حدث بالفعل إلى حزاية أي أنه حديث يلعب الخيال فيه دورا كبيرا. ولفظ حزاية عموما في لهجاتنا الشعبية الخليجية قد يكون مشتقا أصلا من اللفظ الفصيح الحزو أي التكهن أو التخمين، فيقال حزى الشيء أي قدره تخمينا، ومن تحزى أي تكهن. عموما الحزاء أو الحازي الذي يحزر الأشياء ويقدرها بظنه يقال حزوت الشيء أي أحزوه وأحزي. وفي الحديث كان لفرعون حاز أي كاهن. هذا التفسير في تقدير الكاتب كما يقول هو أقرب لمعنى الحزاية في اللهجة الخليجية، فالحزاية والحزايات هي حكايات العجائز تروى للأطفال أو للكبار للتوعية بأحداث الزمان. لذا يغلب على الحزاية دائما طابع الحكايات الوعظية وإثارة روح الأمل ودوافع الخير في نفوس السامعين لها. مهما تنوعت موضوعات الحزايات وعناصرها التي تصور معاناة بطل أو بطلة الحكاية، أما السوالف ومفردها سالفة فهي ذات طابع تقديري، فهي يعني رواية شيء حدث من قبل مما سلف وتقدم من أمر أو خبر، فهي رواية لمعلومة ومعرفة لها، ولها أيضا بكل تأكيد وجود واقعي. أما الحزاوي ومفردها حزاية فهي إبداع فني أدبي من فنون الأدب الشعبي الخليجي عموما، والحزاية هي حكاية شعبية تجمع في مكنوناتها وصوغها أيضا الفني عناصر من الخليج.

0: الأجيال والموروث الثقافي من عناصر الواقع، كما قد تحتوي على عناصر أسطورية أحياناً تتداخل في بنية الحكاية من عناصر يعني لها سمات واقعية، من عناصر من صنع الخيال، خيال الإنسان نفسه، وفي تجريد للواقع أو تفسيره الذاتي ليظهر أحياناً مثل مظاهر الحياة العادية. تتسم الحزاوي بصفة عامة بطابع الخيال، ويكون الزمن فيها زمن مطلق بلا حدود. الأحداث الكبيرة تحدث في طرفة عين، كما تمضي الأيام والأسابيع وما بها من أحداث وكأنها لحظة حلم، كما أن أحداثها لا تحتاج إلى دليل أو برهان. يعني يقولون هكذا حكى لنا الأسلاف، ونحن نروي ما رواه لنا مثلا، أو نروي مثل ما سمعنا، أن نسير على خطاهم ونروي ما رووه من حكايات، سواء كانت هذه الحكايات في اللغة، فهي يعني تعطينا بلا شك غنيمة كبرى. كثيرا ما تختتم رواية الحزاية بأنها كانت مع القوم أبطال الحكاية التي ترويها، وشاهدت وعرفت ما حدث لهم وما نالهم من خير عميم، لكنها عادت ولم تأخذ شيئا منهم، فهم أي أبطال الحكاية لم يعطوها شيئا مما نالوا، فتقول راوية أو راوي الحكاية خلصت وملصت وركبت حصانها وعنفصت، أو أحيانا نقول ويات الدياية وعنفصت، يعني كناية على ختام الحزاية أو الحكاية. من الملاحظ أيضا أن رواة الحكايات الشعبية الحزاوي يبررون أحداث تلك الحكايات بأنها حكايات سمعوها من الأجداد الأولين ومضى عليها زمان بعيد، فما يعني قد كان نهي سالفة من سوالف يعني الماضية، فيبدون يقولون كان يا ما كان في سالف العصر والأوان، ربما كما نوهنا سابقا حتى يدفعون عنهم مسألة أن القصة هذه من صنعهم، أو حتى يمكن السامع ما يسألهم عن تفاصيل أكثر وهم يجهلونها. هذا بالنسبة للحزاية. أما السالفة هي طبعا حدث له وجود في زمن قريب، وقد يكون الراوي نفسه هو شاهد على هذه الحكاية، أو حتى ربما يكون بطلها أو أحد المشاركين في أحداثها أيضا، ومنهم من يكون وما زال على قيد الحياة، والراوي لمثل هذه السوالف إنما يصوغها صياغة فنية ليجذب انتباه السامعين. أعتقد اللي قرأناه كان أستاذ محمد ساكت فقط حتى يعطيني مجال أن أنا أروي لكم ما حدث، وحتى يكون هو قادر على أن يصوغ لنا كما اعتدنا الجانب الشعبي في هالمسألة.
1: الله يسلمك. الواقع يعني فعلا هناك فرق جدا بين السالفة وبين القصص اللي ذكرناها في حلقاتنا السابقة.
0: نعم.
1: اللي لفت انتباهي وحطت ملاحظات صغيرة وانت تقرين، ليش السالفة في الزمن الماضي كانت مندثرة؟ وكانت منتشر يعني زمن الماضي قصدي كانت حية وعايشة، والآن ابتدت ما تأخذ ذاك الوضع.
0: نعم.
1: والناس أهملوها.
0: نعم. وليش أن الحزاية يعني بكل ما قرأنا من أن الحزاية بالفعل يعني وقلنا في الحلقات الفات.
1: نعم.
0: أن الواحد يقول أن هذا ما قالوه. أيه؟ يعني حتى ينفي عن نفسه أي معلومة أو أي مسؤولية في معلومة يصوغها.
1: طبعا وإحنا أيضا فرقنا في حلقاتنا السابقة بين الـ الـ الـ ليش الآن الجدة ما تقول القصص دي حق الأطفال، لأن الطفل يشوف الكاريكاتير بالدرجة الأولى الآن، وأيضا اللي تربيه غير جدته تربيه مثلا.
0: نعم.
1: غالبا يربونه الخدم. على العموم السالفة كان الوضع الاجتماعي السابق كان لها دور رئيسي في انتشار السالفة. ما كان في أدوات الإعلام اللي نشوفها في الوقت الحاضر، لا جرائد ولا تلفزيون ولا إلى آخره، وأيضا تكوين المجتمع ذاته. احنا نعرف ان المجتمع البحريني القديم يتكون من فرجان، والفرجان من اسر، والاسره هي اسره ممتده وليست اسره نوويه.
0: نعم. الاسره الكبيره. نعم.
1: الكبيره. الاب والام ويكبر ولدهم ويعرسونه،
0: العمام وعيال العم.
1: طب
0: نعم.
1: يتمون احيانا اكثر من ثلاثة اجيال يعني.
0: نعم.
1: في بيت واحد.
0: صحيح.
1: فهذا يلتمون. وبعدين تكوين المجالس في الزمن السابق، المجالس مفتوحه، بعض المجالس خصوصا لبعض العوائل على طول مفتوحة، يعني يدش الواحد من الصبح للمغرب المجلس مفتوح.
0: الملتقى هذا هو
1: هذا الملتقى،
0: عوض عن نادي، عوض عن أي مكان يجتمع فيه.
1: كلام سليم. وأيضا البراحة.
0: نعم.
1: والبراحة لها دور عظيم جدا. البراحة هي مساحة من الأرض تتكون بصورة تلقائية بين الفرجان، ويتخذونها ملعب للأطفال في النهار ومكان الاجتماع الكبار حق السوالف بالذات
0: حق السمر.

0: نعم.
1: السالفة، سالفة
0: نعم.
1: السالفة على قولتهم.
0: نعم.
1: شملت السوالف أوجه كثيرة من أو الحياة. في الزمن الماضي كانوا يسولفون على الغوص، ويسولفون عن نوادر حصلت لها علاقة بالغوص، وكان أيضا ينظرون إلى هالسالفة نظرة تختلف عن الآن. لو نسولف سالفة عن الغوص، الآن مثلا أنا بايب سالفة
0: نعم.
1: من سوالف الغوص، ونشوف مثلا وقعها على المستمع الحالي يمكن يأخذها كشيء حدث في الماضي وكرواية من روايات
0: نعم
1: الأجداد،
0: نعم
1: ولكن في ذاك الوقت كان ينظرون لها نظرة أخرى، وكان اللي يسمعها يرويه، لأن عايشين الوضع، عايشين
0: نعم
1: الغوص وعايشين
0: نعم
1: اللؤلؤ، فبالتالي الحكاية حيّن بينهم. وهي
0: يعني ما فيها من سلبيات يمكن يتجنبها، وما فيها من إيجابيات يلجأ لها
1: طبعا
0: لصلتها بحياتها.
1: ومادة المأثور الشعري دائما توصف عند العلماء بأنها مادة كائن حي
0: نعم
1: يولد وينمو ويترعرع ويزدهر ويعيش، وأيضا ينتهي وينحسر إلى أن يموت ويبقى في الذاكرة. السالفة شنو؟ يسولفون عن أحد تجار اللؤلؤ، ولن أتطرق إلى الأسماء.
0: نعم.
1: إيه؟ يقولون هذه كانوا طبعا معروف عنهم الطواويش إنه يأخذون اللؤلؤ من البحارة، من نواخذه، ويشترونه ويروحون الهند يبيعونه هناك. في الهند كان السوق الرئيسي للؤلؤ الهند، فطريقة المواصلات للهند كانت البواخر. فيقولون هذا التاجر كان يجتمعون على سطح السفينة، فهو ذي كان في حجرته ومعاه الخادم ماله، ففرش سجادة الصلاة وحط اللؤلؤ كله على وين؟ على السجادة، وقام يفرز هذا الدانة وهذا كذا، وهذا يعني هذا تباع بكذا وهذا سعرها كذا، أما هذا لا، هذه من نوع ممتاز،
0: يصنفه يعني
1: يصنف اللؤلؤ إلى آخره، حتى يجي وقت الظاهر الصلاة أو
0: نعم.
1: وقت العشاء طلع من الحجرة راح مثلا يتعشى.
0: نعم.
1: فهي الخادم شاف السيادة مفروشة، خذ السيادة ونفضها في البحر بما عليها من لولو،
0: عن غير قصد.
1: عن غير قصد، على أساس
0: نعم.
1: على أساس إنه يهيئها لعمه عشان لما يصلي سيادة نظيفة.
0: نعم.
1: فلما رجع العم شاف ولا حبة قماشة.
0: نعم.
1: فيود الخادم قال لي يا فلان، قال له وين القماش؟
0: نعم.
1: قال له أي قماش عمي؟ قال القماش اللي على السيادة. قال السيادة ما كان عليه قماش، أنا أخذت السيادة ونفضت في البحر، أنا أنظفها لك مثل كل يوم.
0: نعم.
1: فقال له تدري؟ قال له لا تقول حق أحد، لا تجيب سيرة، الريال خسر حلاله كله.
0: نعم.
1: في الليل كما تروي السالفة اجتمعوا مع الطواويش، فقال لهم يا أخوان احنا الحين رايحين كلنا الهند نبيع قماشنا، وآراءنا مو بوحده ومو متفقين على سعر، ايش رايكم تشترون اللي عندي او اشتري اللي عندكم، بحيث ان البضاعه كلها تصير في يد واحده، فبالتالي نستطيع ان نحافظ على سعر القماش، ما نخل بمستواه. فقالوا له يا فلان احنا ما نقدر نشتري اللي عندك، انت تاجر معروف وكبير الى اخره، لكن اشتري اللي عندنا. هم استحسنوا الراي على اساس انه
0: كحل يعني،
1: السعر
0: نعم.
1: السعر لا ينزل، ما يدرون عنه هو.
0: نعم نعم.
1: فقام
0: من منطلق وجهة نظرك كحل.
1: نعم. شرى يا فلان انت كم تبيع؟ قال ابيع بهالكثر. قال له شريت. وانت الكثرة. المهم نظرية تجارية معروفة، تركزت البضاعة في يد واحد فيتحكم في السعر. فراح الهند وتحكم بالسعر وباع باغلى. اعطى الجماعة اللي شرم عندهم فلوسهم وحقهم وفوق حقهم، وعوض اللي فقده كله من لولو اللي قطه خادمه في البحر. وفي طريق الرد قال لهم السالفه، ترى انا جيتكم ما عندي ولا قرش وكذا كذا كذا السالفه، والله يسامح ريحان اللي هو كان اسم الخادم سوى فيني كذا كذا كذا. فهذه قامت تنتقل السالفه في وين؟ في المجتمع الذي يحتفي باللؤلؤ والقماش والغوص والى اخره. هذه سالفه. سوالف الثانيه مثلا يرون عن احد مثل عبد الله الفرج الشاعر الفذ المعروف.
0: نعم.
1: اللي له كثير من التلاحين في فن الصوت.
0: نعم.
1: والصوت الكويتي بالذات.
0: نعم.
1: اللي يقال انه ورث ثروه ضخمه وبددها على لعبته، وضربوا مثال قصة انتشرت عن لعبته وكيف بدت ثروته.

0: الضخمة أن عنده محبوبة، فحب يكرمها، طبخ لها شاي على نيطان، يعني يعني رزم من الـ من الـ الربيات الهندية، كان يلقمها النار والقوري الصغير يطبخ لغاية ما استوى الشاي وصب لها شاي. وطبعا اتلاف المال مع الأسف الشديد ظاهرة معروفة لتبيان حبنا للشيء. احنا نروح مثلا حفلة ونجد مغني يغني، يقوم واحد يرمي على المغني مبلغ من المال إكراما لصديق اللي قاعد معاه على الطاولة، لاحظت شلون؟ يعني إكراما مثلا لأم زيد، أنا أنادي المطرب أقول هذه 1000 دينار مني لكم إكراما لأم زيد، طيب ما أعطي أم زيد 1000 دينار
1: وفتك.
0: فهذه يعني تروى
1: أساليب يعني. نعم،
0: على العموم، وما دام احنا في سيرة عبد الله الفرج فنسمع هذه الأغنية، الواقع هذا الصوت يعني الذي ينسب إلى عبد الله الفرج لحنا ونصا.

0: هذه الصوت وملحوظة جيدة من الأخت استقلال، قالت يعني قليل هم الفتيات اللي غنوا أصواتهم كذي.
1: نعم، يعني الحقيقة نادر بعد ما نسمع أن الصوت يؤدى بصوت نسائي، فن الصوت يؤدى بصوت نسائي.
0: احنا تحدثنا عن السالفة وقلنا يعني شلون نمت في المجتمع القديم، ولكن الآن انحسار السالفة طبعا، وأعتقد هذا واضح للجميع، له أسباب كثيرة، أهمها أن يعني انتفت الآن المجالس، ما عاد لها ذاك الدور اللي كانت تقوم به أولا.
1: نعم،
0: ودام المجالس الآن فيها تلفزيون، والتلفزيون
1: ياخذ
0: هو
1: وقت الحكي كله،
0: هو اللي سولف.
1: نعم،
0: الآن أصبحت السالفة للتلفزيون وانتهى دور المسولفتشي. شوفي شلون السالفة ولدت شخصية غريبة مثل الحكواتي عند إخواننا المصريين.
1: نعم،
0: اللي كان يترزق الله على الربابة ويقول قصة عنتر وزير الهلالي. احنا عندنا الفلان اللي نسميه راعي سويلفات،

0: واخواني الكويتيين يسمونهم سولفتشي.
1: نعم.
0: يعني شخصية دائما تمتاز بالقدرة والموهبة على ابتكار القصة وعلى إضافة نوع من البهارات
1: وأيضاً
0: عليها.
1: القدرة على جذب الانتباه يعني.
0: طبعاً هي القدرة الرئيسية اللي يستطيع أن يستحوذ على انتباه
1: اللي ما يسمى الآن فن الإلقاء.
0: طبعاً.
1: نعم.
0: وأعتقد أنا عندي الواقع سالفة يدخل فيها أيضاً من سوالف أيام الغوص، وما أدري أسولف لك عليه يعني. سمعيني.
1: أكيد أسمع.
0: المعروف عن السفن القديمة دائما يأخذون معاهم نهام. النهام ذي هو له وظيفة طبعا تسلوية، هذه ظاهرية، لكن وظيفته الأساسية ليست الترفيه بقدر ما هي تحفيز على العمل،
1: شد العزم يعني.
0: شد العزم. فيقولون أن أحد نواخذة يعني الكويت أخذ معاه النهام المعروف فرحان بوهيلة، وهو نهام كويتي ذي. فقال له ركب معاه المهم، وكانت زوجة النوخذة حامل.
1: نعم.
0: وعلى عادة أهل الغوص وأهل السفر يتلاقون في الهير في الليل ويبون يعني السوالف، خصوصا اللي جاي داش عقبهم.
1: نعم.
0: يجيب سالفة الديرة،
1: أخبار الديرة.
0: فياب سالفة حق يعني أحد أصدقاء النهام من سفينة أخرى، قال له ترى زوجة نوخذاكم توفت، والطفل وهي تولد، وأيضا الولد مات.
1: نعم.
0: فالآن من يجرأ أو كيف يعني يستطيعون يخبرون النوخذة بالسالفة ذي؟ فاعتمدوا على النهام. النهام ترك الموضوع لما أمرهم النوخذة بالبريخة، يعني برخ.
1: نعم.
0: شيل مكانك ذي، بروح مكان غير.
1: نعم.
0: فقام النهام وصدح بالموال الآتي، يقول لخلة خلخلوا عظمي وخلوني، شروى العنب بالجدر يلخل خلوني، لا هم خذوني ولا في الدار خلوني، ظليت من بعدهم أجمع مرار وصبر، قالوا تصبر قلت ما بي صبر، يالله يا رحمن يلي عليها الصبر، خذوا حبيبي وبالحسرات خلوني.
1: الله.
0: اي فالنوخذة طبعا شاف يعني نظره تشاؤميه في هذا الزهيريه
1: حزينه.
0: قال له يا اخوي بدل حشوتك، يعني قول لنا موال مفرح، موال يحفز على العمل ويبشر بالرزق الوفير، مو تجيب لنا الى اخره. فقام اصر واعاد موال اخر. شو يقول فيه؟ يقول لي خله ذكرهم طعم الشهد بالله، راحوا وأنا عقبهم قمت أرتجي بالله، بالله يا مدمعي هات ثوب السقم بالله، لأني شربت من الحمي راح، لا بالتجافي ولا بالطول شايف راح، يوني أحباب اللي يعزوني وقالوا راح، راح الخلف والخلفوا قلت الخلف بالله.
1: الله ونعم بالله.
0: فعلى طول النوخذ فهم القصد وعرف أنه هو المقصود، وراح الخلف والخلفة وقلت الخلف بالله. فقال للجماعة اتجهوا ردوا للكويت، وانتهت السالفة إلى أن طبعا النهام بوهيل الذي كان رجل عنده أو أوتي المقدرة أن يوصل الخبر مو بالسالفة إنما بالشعر
1: القريحة يعني،
0: وظلت المجتمع البحري الكويتي وأيضا الخليجي طبعا أن الحكايات تنتشر.
1: نعم.
0: ظلوا يحتفون بأنواع هذه القصص. وإذا عندنا المخرج وقت أقول قصة أخرى. يعني القصة ذي هي أيضا عن نهام اسمه بوزايد العميري. كان في الغوص وزارهم طواش كان برفقته محمد فارس المطرب المشهور. فقال له يا بوزايد سمعنا نهم لنا. قال أنا سمعك على الشرط تسمعني. قال إن شاء الله. فعقب ما نهم قال ما سمعتني يا شيخ، يعني ما طقت لنا صوت. قال له ان شاء الله لما تيجي البحرين. قال له عيال برز روحك عقب يومين.
1: نعم.
0: حرب حار. فطبعا في الغوص كان ممنوع جدا يرجعون.
1: نعم.
0: يعني يخالف، عباره عن مخالفه لقوانين الغوص ان نعم. ترجع. فقام شو يسوي؟ قام دائما يجيب مواويل حزينه وصوته هو حزين وشجي، فيذكر بالاهل، يذكر

0: الأحباب، فقاموا البحارة وسووا ضرب على النوخذة، قالوا له لازم نروح يومين البحرين نشوف عيننا.
1: حيض جانهم
0: يعني. فقال له بشتكي عليك وكذا، قال لا سووا لي هذه. المهم
1: نرجع،
0: ردوا فعلا وراح له في الدار، قال أنيتك حسب الوعد. ويقولون يعني الرواة أن سمع يعني قام محمد فارس خذ العود وطق له الأصوات،
1: يعني الطرب هو اللي رجع.
0: أعتقد إحنا خلصت حلقتنا عن السوالف، وآمل لقائكم أعزائي المستمعين في حلقات قادمة.
1: تحية لكم أحبتنا، حتى نلقاكم، إلى اللقاء.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع سيتي سنتر بالقرب من البوابة ألف بالطابق الأرضي من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 مساءً خلال الفترة من 15 ولغاية 19 من يوليو 2026.

0: مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جدلت الملك المعظم يهنئ رئيس دولة الإمارات بذكرى يوم عهد الاتحاد ويشيد بإنجازات الدولة. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وزيرة الإسكان تشارك في الجلسات الحوارية التفاعلية المصاحبة للاجتماع الأممي لاستعراض منتصف المدة لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتعقد عددا من اللقاءات الثنائية. في إطار تنفيذ خطط سوق العمل، مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من العام 2026 تحقق تقدما ملحوظا في إنجاز الهدفين السنويين للتوظيف والتدريب. ومطار البحرين الدولي يسجل أداء لافتا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 مع ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين والطائرات.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم عهد الاتحاد احتفاء بالاجتماع التاريخي في 18 يوليو 1971، والذي وقع فيه مؤسس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وإخوانه وحكام الإمارات وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وعرب جلالة الملك المعظم في البرقية عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لسمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان ولشعب دولة الإمارات الشقيق راجيا لهم دوام التقدم والازدهار. كما شهد جلالته رعاه الله بالمسيرة التنموية الرائدة التي تشهدها دولة الإمارات في شتى المجالات وبالمكانة المتميزة التي حققتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، متمنيا للدولة الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من النماء والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم عهد الاتحاد احتفاء بالاجتماع التاريخي في 18 يوليو عام 1971، والذي وقع فيه مؤسس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وإخوانه حكام الإمارات وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيتي تهنئة ممثلتين إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهج العدائية الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظمة الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها وحداتها في أعلى درجة الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشوهة ناتجة عن مخالفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فوراً. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يثيرها رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح أن مملكة البحرين رسخت مكانتها نموذجا رائدا في احترام التنوع الديني والثقافي وتمكين الشباب وتعزيز دورهم الحيوي في نشر ثقافات السلام والتفاهم وحوار الحضارات في ظل رؤية الملكية السامية لملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جذلك بمناسبة انطلاق نسخة الثانية من برنامج الملك حمد للريادة في التعايش، حيث أعرب معالي عن اعتزازه بمشاركة نخبة من الشباب والمهنيين في هذا البرنامج الأكاديمي المتخصص بما يسهم في مواصلة إعداد جيل من القيادات الشابة القادرة على تحويل قيم التعايش والتسامح إلى ممارسات عملية تعزز بناء مجتمعات أكثر تماسكا واستقرارا وسلاما. وأوضح معالي أن مشاركة عدد من خريجي النسخة الأولى ممن أكملوا مسار تدريب المدربين في تقديم عدد من الجلسات التدريبية تمثل امتدادا لنجاح البرنامج في بناء قدرات قيادية مستدامة وتعزيز نقل المعرفة والخبرة إلى الأجيال الجديدة.

0: وأكد معالي التزام المركز بمواصلة رسالته في نشر ثقافة السلام والحوار والاحترام المتبادل والاستثمار في الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لترسيخ هذه القيم الإنسانية النبيلة وتعزيز أثرها في المؤسسات والمجتمعات. شاركت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في أعمال الجلسات الحوارية التفاعلية متعددة أصحاب المصلحة التي عقدت ضمن الاجتماع الرفيع المستوى لاستعراض منتصف المدة لتنفيذ الأجندة الحضارية الجديدة بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، حيث شاركت الرميحي في جلسة تحقيق التنمية من أجل الإنسان، توسيع نطاق توفير السكن الملائم والأراضي والخدمات الأساسية وتعزيز الشمول، إلى جانب جلسة تسريع التنفيذ تمويل التنمية الحضرية المستدامة على نطاق واسع، مستعرضة تجربة مملكة البحرين في تطوير البرامج الإسكانية وتحديث منظومة التمويل الإسكانية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والنهج الذي تتبعه مملكة البحرين في تطوير منظومة الخدمات والبرامج الإسكانية من خلال توفير حلول إسكانية متنوعة الأغراض للتملك، إلى جانب تطوير برامج التمويل الإسكانية. كما تناولت الوزير الرميحي الجهود التي تبذلها المملكة للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المرتبطة بالقطاع الإسكاني. وسلطت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني الضوء على تجربة مملكة البحرين في تطوير منظومة التمويل الإسكاني وتطوير برامج تمويلية مرنة تتيح خيارات أوسع أمام المواطنين بما يسهم في تسريع حصولهم على الخدمات الإسكانية ويدعم استدامة التمويل ويواكب الطلب المتزايد على الحلول السكنية. كما استعرضت الوزيرة الرميحي برنامج تطوير الأراضي الحكومية باعتباره أحد أبرز النماذج الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي أسهم في تعظيم الاستفادة من الأراضي الحكومية وتمكين المطورين العقاريين من تنفيذ مشاريع إسكانية متكاملة وفق معايير الجودة والاستدامة.
1: إذا كان هناك درس واحد يمكن أن نشاركه من تجربة مملكة البحرين، فهو أن توسيع فرص الحصول على السكن الملائم لا يتحقق من خلال بناء المزيد من الوحدات السكنية فحسب، وإنما من خلال بناء منظومة متكاملة تضع الإنسان في قلب عملية التنمية. ومن هذا المنطلق تبنت مملكة البحرين نهجاً متكاملاً يربط بين التخطيط العمراني وتطوير المدن والتمويل الإسكاني والشراكة مع القطاع الخاص، باعتبار أن السكن الملائم لا يقتصر على توفير منزل بل يشمل توفير بيئة متكاملة تضم البنية التحتية والخدمات والمرافق والمساحات العامة بما يعزز جودة الحياة ويحقق الاستقرار المجتمعي. كما حرصت المملكة على تنويع خيارات الحصول على السكن من خلال برامج تمويل إسكانية مبتكرة، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص بما وفر حلولاً أكثر مرونة وأسهم في تسريع تقديم الخدمات الإسكانية مع الحفاظ على استدامة منظومة الإسكان. ومن واقع تجربتنا نرى أن تسريع تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة يتطلب التركيز على بناء نماذج قابلة للتوسع تستطيع الدول تكييفها وفق أولوياتها الوطنية، مع تعزيز التكامل بين السياسات والحوكمة والتمويل والشراكات لضمان وصول أثرها إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين. ومن هذا الإطار تؤمن مملكة البحرين بأن التعاون الدولي يمثل عنصراً أساسياً لتسريع هذا المسار، ولذلك نفخر بمشاركة المملكة إلى جانب عدد من الدول في تقديم القرار بعنوان السكن المتاح للجميع خلال اجتماع جمعية موئل الأمم المتحدة في العام 2023، والذي دعا إلى إنشاء فريق خبراء حكومي دولي لتقديم توصيات عملية تسهم في تسريع توفير السكن الآمن والمستدام والملائم والميسور التكلفة للجميع، مع التركيز على تعزيز البيانات وتطوير آليات التمويل ودعم الدول في تنفيذ هذا الهدف. ونؤمن بأن نجاح الأجندة الحضرية الجديدة سيقاس في نهاية المطاف بقدرتنا على ضمان أن يصل أثرها إلى الإنسان وأن يتمكن الجميع دون استثناء من العيش في مجتمعات آمنة وشاملة ومستدامة.
0: وعلى هامش

0: عمد الاجتماع عقدت السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني مع السيدة أنا كلاوديا روزباخ المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اجتماعا ثنائيا، حيث ناقش الجانبان آفاق توسيع التعاون الفني بين مملكة البحرين والبرنامج والاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات التخطيط الحضري وتطوير السياسات الإسكانية وتعزيز الابتكار في التنمية الحضرية، إلى جانب بحث فرص تنفيذ برامج مشتركة في مجالات بناء القدرات وتبادل المعرفة ودعم المبادرات التي تعزز استدامة المدن وجودة الحياة. وأكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني خلال اللقاء أن مملكة البحرين تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والدول الشقيقة والصديقة، انطلاقا من إيمانها بأن تبادل الخبرات وتطوير الشراكات والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة. كما عقدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني لقاء مع سعادة السيد ناجا كورمينج وزير الإسكان والحكم المحلي في ماليزيا، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني، إلى جانب بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في تطوير البرامج الإسكانية ونماذج التمويل والشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية ومناقشة فرص التعاون في تبادل التجارب الناجحة في تطوير المجتمعات العمرانية المستدامة. أظهرت مؤشرات سوق العمل الربع الثاني من العام 2026 ما تم إنجازه من الهدفين السنويين للتوظيف والتدريب، وذلك في إطار تنفيذ خطة سوق العمل 2023-2026. وفي هذا الشأن أعلن مجلس الوزراء إنجاز 43% من الهدف السنوي بتوظيف 25,000 بحريني سنوياً، فيما تم إنجاز 33% من الهدف السنوي المتعلق بأن يكون منهم 10,000 بحريني داخلين جدد إلى سوق العمل.
1: بهدف استدامة نمو سوق العمل وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، تمضي مملكة البحرين قدما في تحقيق أهداف خطة سوق العمل 2023-2026 عبر تنفيذ البرامج الوطنية الهادفة إلى رفع كفاءة الكوادر الوطنية بما يواكب احتياجات سوق العمل ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية. وفي إطار متابعته لتنفيذ خطة سوق العمل، استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من العام 2026، وذلك بعد التوافقات التي تمت مع السلطة التشريعية خلال مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026. وأظهرت المؤشرات تقدما في تحقيق المستهدفات السنوية، حيث تم إنجاز 43% من هدف توظيف 25,000 بحريني خلال العام، فيما بلغ الإنجاز 33% من الهدف المتعلق بإدخال 10,000 بحريني جديد إلى سوق العمل. وتعكس هذه النتائج استمرار الجهود الحكومية في توفير فرص العمل وتعزيز استيعاب الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات. وفي جانب التدريب، حققت الخطة إنجازا بلغ 40.5% من الهدف السنوي المتمثل في تدريب 15,000 بحريني، في مؤشر يعكس مواصلة الاستثمار في تنمية الموارد البشرية ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية. وتؤكد هذه المؤشرات نجاعة تنفيذ خطة سوق العمل 2023-2026 وفق مستهدفاتها، مع متابعة دورية لنتائج الأداء بما يسهم في تعزيز تنافسية سوق العمل ودعم استدامة النمو الاقتصادي.
0: سجل مطار البحرين الدولي أداء لافتا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 مع ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين والطائرات. ووفقا لبيانات بوابة البحرين للبيانات المفتوحة، تصدر شهر يناير الماضي مؤشرات الملاحة الجوية وحركة السفر.

0: نفر، مع توقعات بمواصلة نمو حركة المسافرين والطائرات خلال الأشهر المقبلة.
1: حركة جوية نشطة وأرقام متصاعدة تعكس الأداء المتنامي لمطار البحرين الدولي خلال العام الجاري. يتسجل المطار أكثر من 1,200,000 مسافر ونحو 21,000 حركة طيران خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، فيما تصدر شهر يناير مؤشرات السفر والملاحة الجوية. وأظهرت البيانات الصادرة عن بوابة البحرين للبيانات المفتوحة أن مطار البحرين الدولي سجل 8,805 حركات للطائرات خلال شهر يناير 2026، ليكون أعلى الأشهر المسجلة في البيانات المنشورة حتى شهر مايو الماضي. كما استقبل المطار خلال شهر يناير 933,299 مسافرا، ليحقق بذلك أعلى معدل شهري لحركة الركاب ضمن الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، في مؤشر يعكس تنامي حركة السفر عبر المطار ويعزز مكانته كمركز إقليمي للنقل الجوي. وتؤكد هذه المؤشرات الإيجابية واستمرار الزخم في قطاع الطيران، مع توقعات بمواصلة نمو حركة المسافرين والطائرات خلال الأشهر المقبلة في ظل تعافي قطاع السفر وتعزيز الربط الجوي الإقليمي والدولي. ومع استمرار المؤشرات الإيجابية لحركة الطيران والركاب، يواصل مطار البحرين الدولي تعزيز حضوره كمحور إقليمي للنقل الجوي، مدعوما ببنية تحتية متطورة وخدمات تسهم في دعم حركة السفر وربط مملكة البحرين بمختلف الوجهات العالمية.
0: وإلى مستجدات الأوضاع، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الغاث الآثم، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. كما أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية تعرض محطة أخرى للقوة الكهربائية وتقطير المياه لهجوم إيراني، ما أدى إلى اندلاع حريق في إحدى مكوناتها، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ التابعة لها باشرت بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام والجهات المعنية التعامل مع الحريق، مضيفة أن جميع الخطط التشغيلية وخطط الطوارئ فعلت فور وقوع الحادث. هذا وأصيب عدد من رجال الإطفاء وأحد العاملين أثناء التعامل مع حريقين اندلعا في موقعين مختلفين بالكويت عقب هجمات إيرانية آثمة. ونبقى في دولة الكويت، حيث قالت مؤسسة البترول الكويتية إن أحد المواقع الحيوية في القطاع النفطي تعرض صباح اليوم لاعتداءات إيرانية متكررة. وأضافت المؤسسة في بيان أن الاعتداءات نتج عنها عدد من الإصابات وخسائر مادية جسيمة. وأوضحت المؤسسة أنها بشرت التعامل مع أثار الاعتداءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. من جانبي، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة أغلب الرحلات، وذلك بسبب وقف حركة الإقلاع والهبوط في مطار الكويت الدولي مؤقتا. ودعت الشركة في بيانها جميع المسافرين لمتابعة مسجلات رحلاتهم، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال إشعارات ورسائل لإبلاغ المسافرين بالتحديثات. أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن دفاعاتها الجوية اعترضت وأسقطت فجر اليوم 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية. وأكدت القوات المسلحة الأردنية أن عملية الاعتراض والإسقاط لم ينتج عنها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشددة على أن فرق سلاح الهندسة باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا وعملت على التعامل معها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. بمبادرة كريمة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تحيي الإمارات 7 في 18 من يوليو في كل عام يوم عهد الاتحاد.

0: مبكرة كان الاجتماع التاريخي الذي أعلنت فيه وثيقة الاتحاد ودستور البلاد والاسم الرسمي للدولة، ويهدف الاحتفاء بهذه المناسبة إلى تعزيز القيم والمبادئ الوطنية التي وضعها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام، والتي لا تزال أساسا لمسيرة دولة الإمارات الشقيقة.
1: يمثل يوم عهد الاتحاد محطة فارقة في تاريخ دولة الإمارات، الذي يأتي احتفاء بالاجتماع الذي عقد في 18 من يوليو عام 1971، والذي وقع فيه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام وثيقة الاتحاد ودستور الدولة. وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وشكل هذا الاجتماع التاريخي إحدى الخطوات الرئيسية في تأسيس اتحاد الإمارات يوم 2 ديسمبر من العام 1971. ويأتي الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية بعد قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في عام 2024 باعتماد 18 من يوليو من كل عام يوما للاحتفاء بيوم عهد الاتحاد، تأكيدا على أن قيام الاتحاد لم يكن حدثا عابرا بل ثمرة مسار تاريخي من الرؤية والحوار والتوافق قاد إلى بناء دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة. ويهدف الاحتفاء بهذه المناسبة إلى ترسيخ الوعي الوطني لدى مختلف أفراد المجتمع حول الخطوات المحورية التي قادت إلى تأسيس الاتحاد وتعزيز القيم والمبادئ الوطنية التي وضعها المؤسس الشيخ زايد وإخوانه الحكام، إلى جانب تعريف الأجيال الناشئة بتاريخ بلادهم والتضحيات والجهود التي بذلت لتحقيق هذا الاتحاد التاريخي. وبهذه المناسبة الوطنية تواصل دولة الإمارات مسيرتها بثقة نحو المستقبل، مستلهمة إرث الآباء المؤسسين في تحقيق طموح مئوية الإمارات 2071.
0: أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون أن دول الخليج تواصل تعزيز جهودها الرامية إلى حماية الأراضي واستعادة النظم البيئية المتدهورة، انطلاقا من التزامها الراسخ بالاتفاقيات البيئية الدولية وأهداف التنمية المستدامة.
2: في مواجهة التصحر وتغير المناخ، لم تعد حماية الأرض خياراً بل ضرورة تفرضها تحديات الحاضر ومسؤولية المستقبل. وفي سياق هذه الجهود، تواصل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تعزيز مساعيها لحماية الأراضي واستعادة النظم البيئية المتدهورة، انطلاقاً من التزامها الراسخ بالاتفاقيات البيئية الدولية وأهداف التنمية المستدامة. ونظراً لأهمية الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، أشار المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون إلى أن جميع دول المجلس صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال الفترة بين عامي 1996 و1999، في خطوة عكست إدراكاً مبكراً لخطورة تدهور الأراضي والجفاف. ولا تقتصر هذه الجهود على العمل الحكومي، إذ يساندها المجتمع المدني من خلال 14 منظمة معتمدة لدى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تسهم في دعم المبادرات البيئية ونشر الوعي وحماية الموارد الطبيعية وترسيخ ممارسات الاستدامة. وأوضح المركز الإحصائي الخليجي أن دول المجلس تولي اهتماماً خاصاً بالمراعي باعتبارها من أهم الموارد الطبيعية الداعمة للأمن الغذائي والحفاظ على التنوع الأحيائي عبر أنظمة وطنية تنظم الرعي وتحد من الرعي الجائر وتدير الأراضي بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة. هذا وتجدد الدعوة إلى أهمية الاستثمار في استعادة المراعي المتدهورة وتبني ممارسات مستدامة لإدارة الأراضي باعتبارها ركيزة

0: عزيزة لتعزيز الأمن الغذائي ومرونة النظم البيئية وبناء مستقبل أكثر استدامة لدول مجلس التعاون.
1: نهاية هذه النشرة، طاب أوقاتكم وإلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
3: قال عبد الله بن العباس رضي الله عنهما: ما انتفعت ولا اتعظت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل كتاب كتبه إلي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: أما بعد، فإن الإنسان يسره درك ما لم يكن ليفوته، ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه. فلا تكن بما نلت من دنياك فرحا، ولا بما فاتك منها ترحا، ولا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل، ويؤخر التوبة بطول الأمل، فكأن قد نزل بك الأجل. والسلام.
1: ما خط القلم.
3: إذا كان يوجد شيء اسمه زواج جيد، فالسبب فيه أن فيه من الصداقة أكثر مما فيه من الحب. ميشيل دي مونتين. كان بعض البخلاء إذا صار الدرهم في يده خاطبه وناجاه وفداه وأخر التصرف فيه، وقال: بأبي أنت وأمي، كم من أرض قطعت، وكم من كيس خرقت، وكم خامل رفعت، وكم رفيع أخملت، لك عندي ألا تعرى ولا تضحى. ثم يلقيه في كيسه ويقول: أسكن على اسم الله في مكان لا تزول عنه ولا تزعج منه. قال بعض الحكماء: ما أنصف نفسه من أيقن بالحشر والحساب، وزهد في الأجر والثواب. وقال آخر: بطول الأمل تقسو القلوب، وبإخلاص النية تقل الذنوب.
0: ما خط القلم.
3: الوهم نصف الداء، والاطمئنان نصف الدواء، والصبر أول خطوات الشفاء. ابن سينا. قال حكيم: ثلاثة لا ينتصف بعضهم من بعض: لا ينتصف حليم من أحمق، ولا ينتصف شريف من دني، ولا ينتصف بر من فاجر. قال عدي بن زيد العبادي: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه،

0: بالمقارن يقتدي. إذا ما رأيت الشر يبعث أهله وقام جنات الشر بالشر فاقعدي.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي، تجارب ميدانية

مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: عرب وطرب.
1: الموسيقى والغناء هما عنوان رقي الشعوب وأحساسها وخوالج ذاتها وتجلياتها في الأفراح والأحزان، وصياغة هذا الأحساس إلى ألحان وجمل موسيقية تؤكد أصالة الغناء في عالمنا العربي. فلنتذوق موسيقانا العربية ولنتعرف على الرواد في فن الطرب والغناء. ندعوكم أعزائنا في كل حلقة إلى التعرف على أساطين الفن الغنائي العربي.
0: عرب وطرب. إعداد مبارك خميس. تقديم فاطمة محمد. التأليف الموسيقي جمال القائد. عرب وطرب من إخراج حمد بوغيس.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجنا عرب وطرب.

محمد علي عبد الله. ولد الفنان محمد علي عبد الله بمنطقة فريج الفاضل بالمنامة في أربعينيات القرن العشرين لأب كان يعمل بإمارة دبي، حيث انتقلت الأسرة للعيش هناك. وفي التاسعة من عمره توفي والده ليذوق مرارة اليتم وفراق المعين. بعد عودة الأسرة للبحرين أقامت الأسرة في منطقة المحرق، وكان للحي الذي نشأ فيه التأثير الذي خط تكوينه الفني وشغفه بالموسيقى لوجود عدد من الشباب الهاوي للفن والغناء.

في سنة 1957 للميلاد تملكته رغبة عارمة لتعلم الموسيقى والمشاركة في الحفلات مع رفاق دربه المرحوم علي المالكي وماجد عون ومحمد المناعي، حيث انضموا إلى فرقة البحرين للموسيقى بقيادة مؤسسها الراحل عبد الواحد عبد الله، ومارس محمد علي عبد الله العزف على آلة الأكورديون، حيث اعتبر أول بحريني يعزف على هذه الآلة والتي مصدرها الهند. وعندما تمكن من الإجادة في عزفها انتقل للعزف على آلة الجيتار ثم آلة الكمان، ثم ختم ذلك بالتعلم على آلة العود. كانت لديه الرغبة القوية في الغناء بعدما شجعه رفيق دربه ماجد عون على ذلك لحلاوة صوته.

في سنة 1958 للميلاد انتقل إلى فرقة أسرة هواة الفن التي كانت تضم نخبة من الأسماء اللامعة في ذلك الوقت، وصادف أنه في تلك الفترة كان يزور الفرقة المطرب اليمني المعروف محمد السقاف، وغنى محمد علي أمامه أغنيته التي لحنها لنفسه وهي أغنية ألا يا ريت التي كانت سبباً لشهرته في البحرين. بعدها نجح في الوصول إلى قلوب المستمعين في الخليج بأغنيتين سجلهما في الكويت، وهما أغنية كم سنة وشهور وأغنية الحبيب اللي هويته. سنة 1974 كانت سنة الانتشار لمحمد علي عبد الله على مستوى الخليج، حيث قدم أعذب الألحان وأجمل الأغاني.

0: وفي الحلقة القادمة لنا وقفة مع أحد رواد فن الطرب العربي.
1: عرب وطرب. إعداد مبارك خميس. تقديم فاطمة محمد. التأليف الموسيقي جمال القائد. عرب وطرب من إخراج حمد بوغيس.
0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.

مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس

مجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
1: دكتورة مريم، فجأة حسيت الخطوط في جبهتي وايد زادت وأنا أتكلم، وأنا بس عمري 22 سنة، هل ممكن أنا كشاب إن أنا أسوي بوتكس؟
3: أهلاً فيك يا أحمد وشكراً على السؤال الحلو. طبعاً الإجراءات التجميلية أساساً هي إجراءات طبية، إحنا نسميها تجميلية، لكنها إجراء طبي لا يفرق بين ذكر أو أنثى، ما يفرق أنت مرة أو ريال، الكل يقدر يسوي هذا الإجراء. أهم شيء تكون فوق 18 سنة، يعني شخص بالغ، ما ينفع تسوي إذا أنت أصغر من 18 سنة. العامل الثاني المهم إنه ما تكون عندك أي أمراض مزمنة مناعية نفس الذئبة الحمراء لا سمح الله أو التصلب المتعدد. ما عدا ذلك أي شخص يقدر يسوي الإجراء التجميلي. حقيقة في الخمس سنوات الأخيرة بدأت العيادات الجلدية والتجميلية زباينها يكونون من الجنسين الذكر والأنثى. قبل 20 سنة قبل كانوا فقط الحريم هم اللي يزورون ويسوون هذه الإجراءات. أهم شيء يكون هناك هدف مقنع للإجراء وطبيبك يفهم

0: خصوصيتك كرجل، يعني طريقة حقن المراجع الذكر تختلف عن حقننا للمراجعة البنت، لأن هناك مناطق أخرى وكميات أخرى تحافظ على خصوصية وجهك وتعطيك نتيجة مرغوبة بتخفيف التجاعيد بدون ما نغيرك من أحمد إلى وجه شخص ثاني. فتأكد من طريقة الحقن الصحيحة عند طبيب فاهم هذه النقطة.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: شنو ذي؟ شنو ذي يا صقر؟
2: هذه طاقة منفح، طاقة منفح جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت عيال شاهين. غدروبنا غدروبنا يا عيال النكعي.
3: وقف يا صقر، أقول صقر وقف.
4: اللؤلؤة.
1: طلع داني، طلع داني ولا طلعت روحك؟ طلع داني ولا بلعت شدك قطتك حق اليراهيم؟
2: ما بقت شيء، والله ما بقت شيء، متهوب بري والله يشهد.
1: ما تستحي ولا تخيل على وجهك تبوق ربعك، أهل ديرتك اللي تاكل معاهم وتشرب، وين بتروح من رب العالمين؟ براويك
2: ما بقت شيء، حرام عليكم نبشون، هذه ظلم ظلم ظلم يا نوخذ ظلم.
0: اللؤلؤة مسلسل يومي من تأليف عيسى الحمر.
1: ها؟ داني؟ تقطين ولدي يا عدو الله، تقطين ولدي، تقطين ولدي.
5: ما في منك عيال، ما بي أعيش معاك.
1: إذا ما عشت معاي بتعيشين مع أحد غيري، بحرمك من الدنيا مولية.
5: ما بي أعيش، ما بي أعيش معاك، ما بيك.
1: أنا ما تبيني؟ عيال من تبين؟ من تبين؟
4: الموسيقى التصويرية هشام خليفة.
6: أنا مستعد أسوي اللي تبي، مستعد أبيع لك كل شيء، وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه، بس شيل لولوة من بالك، بنات الدير وايد وكلهم يبون ينسبونك.
7: أنا في الأول يمكن كنت أتنازل عن بنتك، لكن عقب ما ولدك وصلني لباب بيتي وهددني ما برضى بشيء غير الزواج من لولوة ويا أنا يا ولدك.

0: اللؤلؤة أداء الفنان أحمد الجميري.
1: المواويل للشاعر علي عبد الله خليفة.
0: اللؤلؤة.

0: صقر، انت لازم تي تخطب اختي لولو من ابوي، والملك لازم تتم الليله.
1: شلون؟
0: لا تصير مثلي وتضيع لولو مثل ما انا ضيعت مريم وتحسفت. باتم ندمان طول عمري على مريم، وما بيك تندم مثلي.
1: اي بس عاد
0: ادري عنك تحبها، بس ما تبي تقول. لولو بتروح من يدك، بتروح من يدنا كلنا اذا ما وقفنا في وجه اسنان. ترضى لولو تضيع؟
1: لا
0: عيل لازم تجيب ابوك وتجيب الليله، ولا لولو تضيع للابد.

0: انت يا نيت يا صقر يا نيت، الكل يدري ان اسنان بخوخه متكلم على بن صالح بن سند. الخبر منتشر في الديره مثل النار في الحطب، والكل حاط يد على قلبه. انت شناوي علينا؟
1: يبا اذا قلت انك متكلم على للوه مع ابوها من زمان، وان هي موهوبه لي وملتشتنا عليه الليله، زين اسنان ما بيقدر يقول شيء؟
0: اسنان ما يقدر يسوي شيء. انت نسيت ان اسنان طلق مريم من يمعان وتزوجها غصبا عنها وعن اهلها؟ ايش اللي منعي ما يتزوج بن صالح بن سند؟
1: لا يبا لا، مريم باعوا اهلها وهي ما تدري. مريم قدموها عيال النقعي هديه حق اسنان ذات اللي سوا لهم، لكن للو اهلها مو براضين باسنان، بس مو عارفين ايش يسوون، مو عارفين شلون يردونه.
0: واحنا ايش اللي نقدر نسويه ابوك؟ احنا بعد مكتفين بلا حول ولا قوه. مزورية اسنان محوطين بيوتنا، ما هم مخلينا حتى نشم الهواء.
1: نقدر يبا نقدر لو صفت نيتنا ولما ديرنا يدنا حق بعضنا بعض في وقت الحاجة يبا. وصالح بن سند محتاج لنا ولازم مدله يدنا حتى لا يتوحد بسنان وربعه. هاي يبا، ايش قلت؟

0: اسمع يا فضل.
1: سام.
0: ريايلي تمللوا ويبون يردون حق أهلهم وأنا ما أقدر أمنعهم.
1: يردون حق أهلهم؟ شلون يردون حق أهلهم؟ وإحنا شو نسوي من غيرهم؟ إيش قاصرهم؟ كل اللي طلبت لهم سويناه.
0: القضية مو قضية بيزات يا فضل.
1: على شنو؟
0: القضية إن ريايل يبون يردون حق نسوانهم.
1: يبون يردون حق نسوانهم؟
0: الريايل صار لهم أشهر بعيدين عن بيوتهم، وإذا تبونهم شوفوا لهم نسوان.
1: شلون؟ نشوف لهم نسوان؟ شو مقصدك؟
0: عرسوهم، عطوهم من حريمكم.
1: ها؟
0: اللي عنده ثنتين يطلق واحدة، واللي عنده بنات يعرسهم عليهم.
1: بس هذه
0: ما في شيء صعب يا فضل. الريايل هني حتى يحمونكم، ولين صاروا منكم وفيكم بيفدونكم بأعمارهم.

تبي الصج انا الحين مودهم لكن ساعات الريال يصير مثل الحيوان ساعته يقص الخيه ويعفس اللي حواليه ما يهم حتى الموت انا اقول عرسوهم قبل لا ينقلبون عليكم ترى تالي ما ينفع الندم

0: الله يهداك يا يبه. الحين اندروا عيال النقع بهالكلام، اكيد ما بيسامحونك. اصلا ما حد يرضى يزوج بناته بالغريب،
1: ولا حد يرضى يطلق مرته حتى يعرسها على واحد ثاني.
2: انا ما قلت مرته ام عياله، ما قلت كذي. انا قلت مرته الثانيه اللي ما لها عاجبها.
0: اما هذه السالفه صار، معلش معلش، حتى لو مرته الثانيه اغلب اللي عندهم مره ثانيه بعد عنده منها عيال.
1: صراحه هذه السالفه لا صارت ولا استوت. وش السالفه؟
2: وانتوا ليش واقفين في وجهي؟ ليش قايمين علي؟ انا كل همي مصلحه عيال النقي، خايف عليهم، خايف ان راح اسنان وربعه بنهشونكم عيال شاهين، ببلحونكم تبلح، ولا بتقوم لكم قوم معكم.
0: لا لا لا يبا، لا تقول كذي، اصلا العيال شاهين معانا مو بعلينا.
2: عيال شاهين معاك، عيال شاهين معاك، اسكت انت اسكت بس. يا ليت امك جايبه بنت ولا يابتك.
1: صراحه يبا، عيال شاهين ارحم من اسنان، ولا سووا اللي سواه.
2: عيال شاهين، عيال شاهين ما أدبهم الأسنان، ولو مو أسنان كان أنتوا مو بلاقين حتى تأكلون.
0: أنا أقول أحسن حل إن أسنان يشيل أغراضه ويأخذ ربعه ويطلع من الدير.
2: وعقب ما يطلع أسنان يا السبع، أنت اللي بتشيل التفق وبتحمي عيال النقعي وبتحمي حلالهم من عتوية عيال شاهين. أنت
0: يا يبا الله يهداك، ما بيننا وبين عيال شاهين إلا كل خير يا يبا. الشر في أسنان ولازم نفتك منه.
1: كلام أخوي عدل، بعد ما في حكي، لازم نفتك من أسنان، وهذه فرصتنا، ويات منه هو مو منه.
2: تخسون اثنيناكم، تخسون بالعون. ما الله أعطاني ريايل، الله أعطاني حريم، واخروا عن وجهي واخروا واخروا.
1: بس تحمل يبا، تحمل، لا تنشر طلبات أسنان بين الناس حتى لا تصير لسان المكروه.
2: واخر عن وجهي واخر، ما قاصر اللي أنت اللي تعلمني شو أسوي. واخر واخر.

0: اسمع يا صالح، البضاعة اللي يريدها وصلت مخاخيرك الباقة، وبيك تصرفها بسرعة.
1: ها؟ وصلت مخاخيري؟ شلون البضاعة تدش المخاخير والمفاتيح عندي؟
0: إذا أسنان يبي يدش مكان ما يودى شيء، صرف البضاعة، شوف الجيم اللي تريح الناس وبيع به، ما أبي البضاعة تبور ونصيبك محفوظ.
1: لا لا، أنا ما أخذ بيزات مو بلي.
0: هذه حقك؟ ولا أظن أن البيزات اللي جاية منها حرام؟
1: الحرام والحلال بيد الله سبحانه.
0: أنا أبي أفيدك يا صالح، إحنا الحين صرنا نسبه والمصلحة لك ولا حق غيرك؟ ولا ليه الحين في خاطرك شيء؟
1: ما في خاطري شيء.
0: عايل متى نملك؟ أشوف السالفة طولت.
1: مهلني يومين يومين يومين، أشوف اللي لي واللي علي.
0: لازم تعرف يا صالح إن اللي عليك أكثر من اللي لك، واللي في صف أسنان هو الغالب. ما عليه، أنا بصير معاك حليم وما مهلك يومين، لكن عقبها أنت تعرف أحسن من غيرك أسنان إيش بيسوي.

0: ايش رايك يا بابا؟ شوف هذه الخلق الكشميري اللي عطيتني العام، سويتها دراعه وما باقي الا ادق لها سفه الزرع على الصدر وفي الذيل. ابغي الناس يشوفوني وينبهرون.
1: بسش من الخياط يا بنتي، داري عيونك ليل ونهار، والابره والخيط ما يطيحون من يدك. ما تم خلق ما خيطتي.
0: ما ترضين ان بنتك تطلع ناقصه من بد البنات يمه، ولا تنسين اني بنت صالح بنت سند.
2: بس انا للحين ما وافقت.

0: ودي تدفنوني وأنا حي ولا أشوفك في بيت أسنان.
1: مريم تنادي يبا كل ليلة تيني في المنام تبغيني أروح لها.
2: فال الله ولا فالش يا بنيتي. فال
1: الله ياخذ نصيبه يما، وأنا نصيبي مع أسنان، خلوني أشوف نصيبي.
3: أنت نصيبك مع صقر بن عثمان، أنت موهبة لا من سنين والليل بيه خطبك.
0: أنت شو تخرف تقول؟ من يقول إن لولوة موهبة حق صقر؟
3: هذه اللي لازم تقوله حق أسنان بخوخه. قول له إن لولوة موهبة حق صقر بن عثمان وإنها مملوك عليها من سنين وما يصير تتزوج زوج ثاني.
0: أنت نيت من بيصدق هالكلام اللي أنت تقوله؟
3: أنا رحت حق الشيخ وشرحت له كل شيء، وقال إنه مستعد يشهد إن ملك بلولوة على صقر وكتب العقد بشرط نملك بهم الليلة.
1: ما تبيني أشوف مريم؟ تبي تحرمني من شوفة أختي يا سند؟
3: أنت مينونة، مينونة وما حد ياخذ عليك.
1: هلا هلا في بنتي يا صالح، كلام سند عدل، خلني نشتري بنتنا قبل لا تضيع يا صالح.
0: بس هذه خراب يا حصة، أسنان بيحرق الأخضر واليابس وبيعرف إنها لعبة. هذه خراب شريب لو تدرون.
3: عيال شاهين عندهم عزوة ويقدرون يدافعون عن لولوة، لكن إحنا ما لنا عزوة. مو بهذي كلامكم من أول؟ يبه خلوا لولوة تروح حق عزوتها وهم بيتكفلون بها.
1: يا حزني عليك يا شريب، يا حزني عليك يا شريب.
4: غدا نلتقي
5: اللؤلؤة.

0: اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر.
1: اللؤلؤة
0: للمخرج إبراهيم عيسى.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
0: البحرين حضارة وتاريخ.
2: الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ولد عام 1872 وتوفي عام 1942 للميلاد. تولى حكم البحرين منذ وفاة أبيه عيسى بن علي آل خليفة عام 1932 للميلاد. عرف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة بكرمه وفروسيته،

رباه والده عند أجل العلماء. في عهده عين أول مستشار للحكومة وهو تشارلز بلغريف، وذلك عام 1926 للميلاد في دائرة سميت بمستشارية حكومة البحرين.

السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة
0: من إعداد راشد نجم
1: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي

0: عز القصيد وخان حرفا كتبته، ما عاد تطربني له أعذب قوافيه. يوم الذي روحي بكفي وهبته لمح بهجرانه لقلب مصافيه. طرياك يا الفرقة بعيدة حسبته، أثرى زمن غدار سودة ليالي. عهدك بقلب خفق من عرفته، لك الوفا لونيتك له تجافي.
1: وين الحنان؟ وين دمع سكبته؟ ذرة رماد بريح حبة بتالي. ذليت لك نفسي على ما طلبته، وانته بهجرانك وصدك تجازي. حب النمى حب ارتوى ما وصفته، يبسط غصون القلب ليحل طاري. هو دنيتي وعمري على ما ذكرته، لو هو يجافيني أنا شلون مغلي.
0: أعزائي المستمعين، بالحب نرحب بكم وبالشوق بكم نلتقي. حياكم الله معانا في ليلة من ليالي الشوق.

0: أنا ما بدل أحزان قلبي بأفراح الناس، ما أرضى أن تنقلب للدموع اللي تستدركها الكآبة من جوارحي وتصير ضحكة. أتمنى أن تبقى حياتي دائما دمعة وابتسامة.
1: شلون دمعة وابتسامة متناقضين في نفس الوقت؟ تذكرين قبل كم ليلة تكلمنا عن وجود متناقضين في إنسان واحد؟
0: أتذكر طبعا. أنا أقصد من دمعة وابتسامة أن الدمعة تطهر قلبي وتفهمني أسرار الحياة، والابتسامة تقربني من الناس اللي أحبهم ويحبوني.
1: يعني الدمعة حق اللي قلوبهم متعذبة من الحب، والابتسامة تكون عنوان للفرح اللي الكل يحتاجه.
0: هذه أنت لخصت اللي أبغي أقوله.
1: لذلك أنا أتمنى دائما أن أموت شوق ولا أحيا ملل. أحب تكون في أعماق نفسي مجاعة للحب والجمال.
0: ليش هذه النظرة اللي يمكن تكون غريبة نوعا ما؟
1: أبد لا غريبة ولا شيء، لأني خبرت الدنيا فشفت أن اللي يكتفي بأقل الأشياء هو أشقى الناس وأقربهم من المادة، وسمعت تنهيدات المجتمع.

0: المشتاق المتمني فسمعت منه أعذب الألحان.
1: عموما هذه فلسفتك اللي أحيانا تبرز من ثنايا كلامك. لكن أقول إن الليل هو رحلة الهدوء اللي جاي، وكل ما به المساء من مشاعر ومن أحاسيس ومن أمور، كأن زهرة تضم أوراقها وتنام وهي معانقة شوقها، ولين مبلج نور الصباح تفتح شفايفها وتستقبل من الشمس قبلة. لأن حياة الأزهار في اعتقادي هي شوق ووصال. بس أخاف أحيانا أن هالأحلام اللي نسرح بها تكبر وتكبر وإحنا مكاننا نراوح ما نتحرك.
0: المفروض أن إحنا نكبر مع أفكارنا وأحلامنا. ما يصير الأحلام والأفكار تكبر في جسد ما يكبر. صعبة أن يحتمل الإنسان مثل هالواقع.
1: بالعكس، هو أحلى شيء أن أحلامك وأفكارك تكبر وترتفع فوق، وانت جسدك ما كبر بعده بض في عمر الشباب اللي ما يزول.
0: أكبري ما بغي جسد ما كل حاجة عاطفة، مليت داعب غرتك واكذب على حجانها. ارتقي، ابغي حوار، ابغي ضجيج وعاصفه، ابغي مدينه واعيه والاسئله سكانها. يا بنت انا ما شاقني شوف النخيل الواقفه ما دام ما تثمر رطب، وش لي بطول اغصانها. ما اوالف العشق الغبي والكذب صعب اوالفه، ليه افترش لحظه فرح ثم التحف بحزانها.
1: تعبت أدلل هالطفل وجامله ولاطفه، تعبت أصلح لعبته هو في الأصل ما صانها. لو كان جلدي من خشب كانت تهون السالفة، لكن أخاف العاقبة من نخوتي وأخوانها. لجيت بصمع دمعتي قالت عيوني آسفة، من صدقها تبكي قهر جعلي فدا لجفانها. أدري بها تبغي تقول وش لك بنخلة واقفة مدام ما تثمر رطب، لا تنخدع بغصانها.

0: من الصدف اللي تواجه الإنسان أحياناً إنه يكون ماشي وسط جموع الناس وعقله ربما يكون سارع في أشياء كثيرة، ورغم الزحمة وتدافع الناس والطرق المتشعبة اللي مر فيها الواحد إلا أنه مركز كل تفكيره في الموضوع اللي شاغله، لكن فجأة ينتبه
1: بالتأكيد في شيء كبير جدا شاله من الأفكار اللي كانت تدور في راسه وهزة عنيفة وانتشلة من بين الجموع.
0: فعلا، ومع ذلك هو مو مصدق إن اللي صار كان حقيقة، في باله إنه هو امتداد طبيعي للحلم اللي كان هو عايش فيه بين الجموع.
1: معقول إنسان ما يقدر يفصل ما بين الحلم والحقيقة؟
0: إذا تداخلوا الاثنين تصبح عملية الفصل بينهم من أصعب الأشياء، امتزاج غريب ومتداخل بين الحقيقة والحلم.
1: وانت مريت بهالتجربة؟
0: أنا يمكن مريت فيها عدة مرات، لكن هالمرة التجربة مو بتجربتي أنا، كنت أتمنى أن تعاودني نفس الحالة، وإن كنا في حياتنا اتصادفنا مواقف أبعد من الخيال وأقصى من الحقيقة.
1: عيل منه صاحب هالتجربة اللي تتمنى أنك تمر فيها؟
0: تجربة شاعر.
1: شو اسمه؟
0: اسمه سعود عبد العزيز الحربي، امتزج فيها الحلم والحقيقة،
1: وصار الحلم خيط رفيع يصعب فصله عن الحقيقة، مو بجذي؟
0: هي حقيقة في زحام الناس شفتك، ولا حلم يزيد من شدة عناية؟ ما بغيت أحد يوم إني لمحتك، كان ودي أعتذر لك عن خطايا، جايز إني يوم عاتبتك جرحتك، خانني التعبير ما قصدي النهاية، وجايز إني يا حبيبي ما فهمتك، الأمور الخافية تبغي دراية، لا تقول وراسك الغالي هجرتك، مستحيل مستحيل أهجر عيونك يا هوايا.

0: أحن حق بلادي، أحن لجمالها، أحب ناسها، أشتاق لها، أشتاق لهم، أشتاق للجميع في غربتي، أشتاق لها وأنا فيها. ففيني شوق، أحس أن فيني شوق أبدي حق هالديرة، شوق ما ينفصل عني أبدا.
1: كلنا طبعا نشتاق حق ديرتنا، واللي ما يشتاق حق الديرة معناته ما اغتسل من بحرها ولا شرب من مايها ولا داست ريوله ترابها ولا شم عطرها وتنفس عبيرها.
0: علشان كذي لما نسافر عن الديرة ونغيب فترة لو قصيرة، يمكن من أول أسبوع بعد السفر للأماكن البعيدة، يبدأ معانا حنين الشوق.
1: إذن إحنا ليش نسافر ما دمنا نشتاق بكل هذه القوة؟ ليش نترك بلادنا ما دمنا ما نقوى على فراقها؟
0: أهو لولا الشوق مكان السفر، ولولا السفر مكان الشوق.
1: يعني تبغين تقولين أن الشوق هو اللي يدفعنا للسفر، والسفر هو اللي يدفعنا للشوق؟
0: فعلا، إحنا نشتاق نسافر علشان نشوف أماكن غير أماكننا، لكن لما نسافر ونبتعد ونحاول أن إحنا نعيش هناك ونقارن، نكتشف أن بلادنا تولد شوق فينا وحب جارف حق الوطن، فنرد له بشوق.
1: ليه أسافر واتعب اليم الشحيح؟ ليه أجدف والكفوف معقلة؟ ليه خايل مزنة الهم وتطيح فوق صدر أول الهم موله؟ جيت عايف جرحي اللي ما يصيح، ما حرمني من عذاب حلله. آهي اللي في عزاها تستبيح، في حناجرها الجروح مكبلة.
0: يا حبيبي للطريح انت المطيح، من عيونك لاخر الرمش لوله، ليتني لك والمسافر يستريح، ليت حظي للتمني وصله. يا هلابك يا هلابك يا جريح، مثلك القلب اوله لك اسئله. ليه سافر يجرح الوصل الشحيح، وليه عود والدروب محوله؟

0: أعزائنا، هذه موعد عودة المحبين من السفر إلى شوق الوطن، وإحنا معاكم كان الشوق دليلنا، بس صار لازم الشوق يستريح. نلتقي معاكم إن شاء الله في ليلة الغد، تمنياتنا لكم بليلة فرح سعيدة،
1: تصبحون على خير. همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية للفنان ميحد حمد. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند برك السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

0: علمتنا البحرين إن العمل أمانة وعهد، وإن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحر الجيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين إن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وإن الرموز هامة عز.

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم نعم، هذه هي البحرين.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس دولة الإمارات بذكرى يوم عهد الاتحاد ويشيد إنجازات الدولة في شتى المجالات وبالمكانة المتميزة التي حققتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
2: القيادة العامة لقوى الدفاع البحرين تؤكد أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
1: وزيرة الإسكان تشارك في الجلسات الحوارية التفاعلية المصاحبة للاجتماع الأممي لاستعراض منتصف المدة لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، وتعقد عددا من اللقاءات.

وفي إطار تنفيذ خطة سوق العمل، مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من العام 2026 تحقق تقدما ملحوظا في إنجاز الهدفين السنويين للتوظيف.

0: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم عهد الاتحاد احتفاء بالاجتماع التاريخي في 18 من يوليو من عام 1971 الذي وقع فيه مؤسس الدولة دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وأخوانه حكام الإمارات وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأعرب جلالة الملك المعظم في البرقية عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولشعب دولة الإمارات الشقيق، راجيا لهم دوام التقدم والازدهار. كما أشاد جلالته رعاه الله بالمسيرة التنموية الرائدة التي تشهدها دولة الإمارات في شتى المجالات وبالمكانة المتميزة التي حققتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، متمنيا للدولة الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من النماء والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
1: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم عهد الاتحاد احتفاء بالاجتماع التاريخي في 18 من يوليو لعام 1971 والذي وقع فيه مؤسس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وإخوانه حكام الإمارات وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة. أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، أكد أن مملكة البحرين رسخت مكانتها نموذجا رائدا في احترام التنوع الديني والثقافي وتمكين الشباب وتعزيز دورهم الحيوي في نشر ثقافة السلام والتفاهم وحوار الحضارات في ظل الرؤية الملكية السامية لملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
0: جاء ذلك خلال انطلاق النسخة الثانية من برنامج الملك حمد للريادة في التعايش، حيث أعرب معالي عن اعتزازه بمشاركة نخبة من الشباب والمهنئين في هذا البرنامج الأكاديمي المتخصص، مما يسهم في مواصلة إعداد جيل من القيادات الشابة القادرة على تحويل قيم التعايش والتسامح إلى ممارسات عملية تعزز بناء مجتمعات أكثر تماسكا واستقرارا وسلاما. وأوضح معاليه أن مشاركة عدد من خريجي النسخة الأولى ممن أكملوا مسار تدريب المدربين في تقديم عدد من الجلسات التدريبية تمثل امتدادا لنجاح البرنامج في بناء قدرات قيادية مستدامة وتعزيز نقل المعرفة والخبرة إلى الأجيال الجديدة. وأكد معاليه التزام المركز بمواصلة رسالته في نشر ثقافة السلام والحوار والاحترام المتبادل والاستثمار في الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لترسيخ هذه القيم الإنسانية النبيلة وتعزيز أثرها في المؤسسات والمجتمعات. شاركت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في أعمال الجلسات الحوارية التفاعلية متعددة أصحاب المصلحة التي عقدت ضمن الاجتماع الرفيع المستوى لاستعراض منتصف المدة لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك،
1: حيث شاركت الرميحي في جلسة تحقيق التنمية من أجل الإنسان

0: توسيع نطاق توفير السكن الملائم والأراضي والخدمة الأساسية وتعزيز الشمول إلى جانب جلسة تسريع التنفيذ تمويل التنمية الحضرية المستدامة على نطاق واسع، مستعرضة تجربة مملكة البحرين في تطوير البرامج الإسكانية وتحديث منظومة التمويل الإسكاني وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والنهج الذي تتبعه مملكة البحرين في تطوير منظومة الخدمات والبرامج الإسكانية من خلال توفير حلول إسكانية متنوعة الأغراض للتملك إلى جانب تطوير برامج التمويل الإسكاني. كما تناولت الوزيرة الرميحي الجهود التي تبذلها المملكة للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المرتبطة بالقطاع الإسكاني، وسلطت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني الضوء على تجربة مملكة البحرين في تطوير منظومة التمويل الإسكاني وتطوير برامج تمويلية مرنة تتيح خيارات أوسع أمام المواطنين بما يسهم في تسريع حصولهم على الخدمات الإسكانية ويدعم استدامة التمويل ويواكب الطلب المتزايد على الحلول السكنية. كما استعرضت الوزيرة الرميحي برنامج تطوير الأراضي الحكومية باعتباره أحد أبرز النماذج الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
1: إذا كان هناك درس واحد يمكن أن نشاركه من تجربة مملكة البحرين فهو أن توسيع فرص الحصول على السكن الملائم لا يتحقق من خلال بناء المزيد من الوحدات السكنية فحسب، وإنما من خلال بناء منظومة متكاملة تضع الإنسان في قلب عملية التنمية. ومن هذا المنطلق تبنت مملكة البحرين نهجاً متكاملاً يربط بين التخطيط العمراني وتطوير المدن والتمويل الإسكاني والشراكة مع القطاع الخاص، باعتبار أن السكن الملائم لا يقتصر على توفير منزل بل يشمل توفير بيئة متكاملة تضم البنية التحتية والخدمات والمرافق والمساحات العامة بما يعزز جودة الحياة ويحقق الاستقرار المجتمعي. كما حرصت المملكة على تنويع خيارات الحصول على السكن من خلال برامج تمويل إسكانية مبتكرة، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص بما وفر حلولاً أكثر مرونة وأسهب في تسريع تقديم الخدمات الإسكانية مع الحفاظ على استدامة منظومة الإسكان. ومن واقع تجربتنا نرى أن تسريع تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة يتطلب التركيز على بناء نماذج قابلة للتوسع تستطيع الدول تكييفها وفق أولوياتها الوطنية، مع تعزيز التكامل بين السياسات والحوكمة والتمويل والشراكات لضمان وصول أثرها إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين. ومن هذا الإطار تؤمن مملكة البحرين بأن التعاون الدولي يمثل عنصراً أساسياً لتسريع هذا المسار، ولذلك نفخر بمشاركة المملكة إلى جانب عدد من الدول في تقديم القرار بعنوان السكن المتاح للجميع خلال اجتماع جمعية موئل الأمم المتحدة في العام 2023، والذي دعا إلى إنشاء فريق خبراء حكومي دولي لتقديم توصيات عملية تسهم في تسريع توفير السكن الآمن والمستدام والملائم والميسور التكلفة للجميع، مع التركيز على تعزيز البيانات وتطوير آليات التمويل ودعم الدول في تنفيذ هذا الهدف. ونؤمن بأن نجاح الأجندة الحضرية الجديدة سيقاس في نهاية المطاف بقدرتنا على ضمان أن يصل أثرها إلى الإنسان وأن يتمكن الجميع دون استثناء من العيش في مجتمعات آمنة وشاملة ومستدامة.
2: وعلى هامش أعمال الاجتماع عقدت السيدة أمنة الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني مع السيدة أنا كلاود روسباخ المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، عقدت اجتماعا ثنائيا حيث ناقش الجانبان آفاق توسيع التعاون الفني بين مملكة البحرين والبرنامج والاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات التخطيط الحضري وتطوير السياسات الإسكانية وتعزيز الابتكار في التنمية الحضرية، إلى جانب بحث فرص تنفيذ برامج مشتركة في مجالات بناء القدرات وتبادل المعرفة ودعم المبادرات التي تعزز استدامة المدن وجودة الحياة. وأكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني خلال اللقاء أن البحرين تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والدول الشقيقة والصديقة، انطلاقا من إيمانها بأن تبادل الخبرات وتطوير الشراكات والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.
0: كما عقدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني لقاء مع سعادة السيد نجا كورمينج وزير الإسكان والحكم المحلي في ماليزيا، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية في المجالات الإسكان والتخطيط العمراني إلى جانب بحث

0: فرص التعاون وتبادل الخبرات في تطوير البرامج الإسكانية ونماذج التمويل والشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية ومناقشة فرص التعاون في تبادل التجارب الناجحة في تطوير المجتمعات العمرانية المستدامة. أظهرت مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من العام 2026 أظهرت ما تم إنجازه من الهدفين السنويين للتوظيف والتدريب، وذلك في إطار تنفيذ خطة سوق العمل 2023-2026.
1: وفي هذا الشأن أعلن مجلس الوزراء إنجاز 43% من الهدف السنوي بتوظيف 25,000 بحريني سنوياً، فيما تم إنجاز 33% من الهدف السنوي المتعلق بأن يكون منهم 10,000 بحريني داخلين جدد إلى سوق العمل.
2: بهدف استدامة نمو سوق العمل وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، تمضي مملكة البحرين قدما في تحقيق أهداف خطة سوق العمل 2023-2026 عبر تنفيذ البرامج الوطنية الهادفة إلى رفع كفاءة الكوادر الوطنية بما يواكب احتياجات سوق العمل ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية. وفي إطار متابعته لتنفيذ خطة سوق العمل، استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من العام 2026، وذلك بعد التوافقات التي تمت مع السلطة التشريعية خلال مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026. وأظهرت المؤشرات تقدما في تحقيق المستهدفات السنوية، حيث تم إنجاز 43% من هدف توظيف 25,000 بحريني خلال العام، فيما بلغ الإنجاز 33% من الهدف المتعلق بإدخال 10,000 بحريني جديد إلى سوق العمل. وتعكس هذه النتائج استمرار الجهود الحكومية في توفير فرص العمل وتعزيز استيعاب الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات. وفي جانب التدريب، حققت الخطة إنجازا بلغ 40.5% من الهدف السنوي المتمثل في تدريب 15,000 بحريني، في مؤشر يعكس مواصلة الاستثمار في تنمية الموارد البشرية ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية. وتؤكد هذه المؤشرات نجاعة تنفيذ خطة سوق العمل 2023-2026 وفق مستهدفاتها، مع متابعة دورية لنتائج الأداء بما يسهم في تعزيز تنافسية سوق العمل ودعم استدامة النمو الاقتصادي.
0: سجل مطار البحرين الدولي أداء لافتا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 مع ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين والطائرات.
1: ووفقا لبيانات بوابة البحرين للبيانات المفتوحة، تصدر شهر يناير الماضي مؤشرات الملاحة الجوية وحركة السفر مع توقعات بمواصلة نمو حركة المسافرين والطائرات خلال الأشهر المقبلة.
2: حركة جوية نشطة وأرقام متصاعدة تعكس الأداء المتنامي لمطار البحرين الدولي خلال العام الجاري، إذ سجل المطار أكثر من 1,200,000 مسافر ونحو 21,000 حركة طيران خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، فيما تصدر شهر يناير مؤشرات السفر والملاحة الجوية. وأظهرت البيانات الصادرة عن بوابة البحرين للبيانات المفتوحة أن مطار البحرين الدولي سجل 8,805 حركات للطائرات خلال شهر يناير 2026، ليكون أعلى الأشهر المسجلة في البيانات المنشورة حتى شهر مايو الماضي. كما استقبل المطار خلال شهر يناير 933,299 مسافراً، ليحقق بذلك أعلى معدل شهري لحركة الركاب ضمن الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، في مؤشر يعكس تنامي حركة السفر عبر المطار ويعزز مكانته كمركز إقليمي للنقل الجوي. وتؤكد هذه المؤشرات الإيجابية واستمرار الزخم في قطاع الطيران، مع توقعات بمواصلة نمو حركة المسافرين والطائرات خلال الأشهر المقبلة

0: ظل تعافي قطاع السفر وتعزيز الربط الجوي الإقليمي والدولي، ومع استمرار المؤشرات الإيجابية لحركة الطيران والركاب، يواصل مطار البحرين الدولي تعزيز حضوره كمحور إقليمي للنقل الجوي، مدعوما ببنية تحتية متطورة وخدمات تسهم في دعم حركة السفر وربط مملكة البحرين بمختلف الوجهات العالمية.
1: إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
2: كما أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية تعرض محطة أخرى للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم إيراني ما أدى إلى اندلاع حريق في أحد مكوناتها، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ التابعة لها باشرت بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام والجهة المعنية التعامل مع الحريق، مضيفة أن جميع الخطط التشغيلية وخطط الطوارئ فعلت فور وقوع الحادث.
1: هذا وأصيب عدد من رجال الإطفاء واحد وأحد العاملين أثناء تعاملي مع حريقين اندلعا في موقعين مختلفين بالكويت عقب هجمة إيرانية آثمة.
2: ونبقى في دولة الكويت، حيث قالت مؤسسة البترول الكويتية أن أحد المواقع الحيوية في القطاع النفطي تعرض صباح اليوم لاعتداءات إيرانية متكررة. وأضافت المؤسسة في بيان لها أن الاعتداءات نتج عنها عدد من الإصابات وخسائر مادية جسيمة. وأوضحت المؤسسة أنها باشرت التعامل مع آثار الاعتداءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
1: من جانبها، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة أغلب الرحلات بسبب وقف حركة الإقلاع والهبوط في مطار الكويت الدولي مؤقتا. ودعت الشركة في بيانها جميع المسافرين لمتابعة مستجدات رحلاتهم، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال إشعارات ورسائل لإبلاغ المسافرين بالتحديثات. أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن دفاعاتها الجوية اعترضت وأسقطت فجر اليوم 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية.
2: وأكدت القوات المسلحة الأردنية أن عملية الاعتراض والإسقاط لم ينتج عنها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشددة على أن فرق سلاح الهندسة باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا وعملت على التعامل معها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. ناقش وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ناقش خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مستجدات الأوضاع الإقليمية.
1: كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط على خلفية التصعيد العسكري والجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية وضرورة الالتزام بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، كونها تمثل خطوة بناء نحو خفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف إلى أن أكثر من 23 مليون طفل معرضون للفقر بحلول نهاية العام الجاري بسبب توتر الأوضاع في المنطقة واضطرابات الشحن الجوية.
2: جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة تحت عنوان تأثير حرب الشرق الأوسط على أطفال الأسر الفقيرة ماليا. وبحسب التقرير، تتركز نسب الزيادة العالمية في الفقر المالي في آسيا وإفريقيا، حيث تستحوذان معا على نحو 80% من إجمالي الزيادات. ودعت اليونيسيف الحكومة المانحة والمؤسسات المالية الدولية إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الأطفال من الآثار السلبية للأزمة.
1: بمبادرة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تحيي الإمارات 17 من يوليو في كل عام يوم عهد الاتحاد، مستذكرة الاجتماع التاريخي الذي أعلنت فيه وثيقة الاتحاد أعلنت فيه وثيقة الاتحاد ودستور البلاد والاسم الرسمي للدولة.
2: ويهدف الاحتفاء بهذه المناسبة إلى تعزيز القيم والمبادئ الوطنية التي وضعها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان النهيان وإخوانه الحكام، والتي لا تزال أساسا لمسيرة دولة الإمارات الشقيقة.
3: يمثل يوم عهد الاتحاد محطة فارقة في تاريخ دولة الإمارات، الذي يأتي احتفاء بالاجتماع الذي عقد

0: ده في 18 من يوليو عام 1971، والذي وقع فيه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وشكل هذا الاجتماع التاريخي إحدى الخطوات الرئيسية في تأسيس اتحاد الإمارات يوم 2 ديسمبر 1971. ويأتي الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية بعد قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في عام 2024 باعتماد 18 من يوليو من كل عام يوما للاحتفاء بيوم عهد الاتحاد، تأكيدا على أن قيام الاتحاد لم يكن حدثا عابرا بل ثمرة مسار تاريخي من الرؤية والحوار والتوافق قاد إلى بناء دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة. ويهدف الاحتفاء بهذه المناسبة إلى ترسيخ الوعي الوطني لدى مختلف أفراد المجتمع حول الخطوات المحورية التي قادت إلى تأسيس الاتحاد وتعزيز القيم والمبادئ الوطنية التي وضعها المؤسس الشيخ زايد وإخوانه الحكام، إلى جانب تعريف الأجيال الناشئة بتاريخ بلادهم والتضحيات والجهود التي بذلت لتحقيق هذا الاتحاد التاريخي. وبهذه المناسبة الوطنية تواصل دولة الإمارات مسيرتها بثقة نحو المستقبل، مستلهمة إرث الآباء المؤسسين في تحقيق طموح مئوية الإمارات 2071.
1: أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون أن دول الخليج تواصل تعزيز جهودها الرامية إلى حماية الأراضي واستعادة النظم البيئية المتدهورة انطلاقا من التزامها الراسخ بالاتفاقيات البيئية الدولية وأهداف التنمية المستدامة.
2: وأكد المركز أن دول مجلس التعاون تولي المراعي أهمية خاصة باعتبارها أحد الموارد الطبيعية الحيوية الداعمة للأمن الغذائي والحفاظ على التنوع الأحيائي.
3: في مواجهة التصحر وتغير المناخ لم تعد حماية الأرض خياراً بل ضرورة تفرضها تحديات الحاضر ومسؤولية المستقبل. وفي سياق هذه الجهود تواصل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تعزيز مساعيها لحماية الأراضي واستعادة النظم البيئية المتدهورة انطلاقا من التزامها الراسخ بالاتفاقيات البيئية الدولية وأهداف التنمية المستدامة. ونظرا لأهمية الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، أشار المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون إلى أن جميع دول المجلس صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال الفترة بين عامي 1996 و1999 في خطوة عكست إدراكا مبكرا لخطورة تدهور الأراضي والجفاف. ولا تقتصر هذه الجهود على العمل الحكومي، إذ يساندها المجتمع المدني من خلال 14 منظمة معتمدة لدى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تسهم في دعم المبادرات البيئية ونشر الوعي وحماية الموارد الطبيعية وترسيخ ممارسات الاستدامة. وأوضح المركز الإحصائي الخليجي أن دول المجلس تولي اهتماماً خاصاً بالمراعي باعتبارها من أهم الموارد الطبيعية الداعمة للأمن الغذائي والحفاظ على التنوع الأحيائي عبر أنظمة وطنية تنظم الرعي وتحد من الرعي الجائر وتدير الأراضي بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة. هذا وتجدد الدعوة إلى أهمية الاستثمار في استعادة المراعي المتدهورة وتبني ممارسات مستدامة لإدارة الأراضي باعتبارها ركيزة لتعزيز الأمن الغذائي ومرونة النظم البيئية وبناء مستقبل أكثر استدامة لدول مجلس التعاون.
1: مع بداية موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة تتحول شواطئ عدن إلى لوحة نابضة بالحياة في مشهد تختلط فيه أصوات الأمواج مع حركة الأسواق.

0: حيث يتوافد الزوار والعائلات بحثا عن نسيم البحر وأجواء الاستجمام التي تعكس المكانة التي تحتفظ بها المدينة كأوجهة ساحلية أولى في اليمن. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: مع ارتفاع درجات الحرارة وبداية موسم الإجازات، تستقبل مدينة عدن الساحلية أعدادا متزايدة من الزوار الباحثين عن نسيم البحر وأجواء الاستجمام، وتمتد الحركة على طول الشواطئ التي تكتظ بالعائلات والشباب في مشهد يعكس المكانة التي تحتفظ بها عدن كواحدة من أبرز الوجهات الساحلية في اليمن خلال فصل الصيف.
2: والله ربي أنعمنا بهذا الساحل صراحة، لما فيه يعني من تنفس وما فيه يعني من هواء نقي، وفي حاجة يعني حلوة جدا غير متوفرة في جميع الأماكن. يعني سبحان الله الناس يمكن تحسدنا عليه يعني حقيقة، لأنها حاجة يعني صعب إنه أوصف لها. يعني متنفس الأطفال للكبار في السن، العوائل تقدر تصلح اللي تشتي. الناس كلها تجي لك من عايش، أقول لك حتى من صنعاء يشوفين من أماكن بعيدة يجي يتنفسوا هنا. بعض
3: أقبال كبير يعني ما شاء الله، وما شاء الله على طول انظرك ما شاء الله كل الناس تأتي من الأماكن الحارة إلى الأماكن الباردة هنا ما شاء الله، والجو ما شاء الله يعني لطيف جدا الصراحة.
1: ولا يقتصر الحراك الصيفي على الشواطئ فحسب، بل يمتد ليشمل الأنشطة الترفيهية والرياضية البحرية إلى جانب انتعاش الأسواق والمقاهي والمحال التجارية المحيطة بالمناطق الساحلية. ويؤكد عددا من الزوار أن جمال البحر والأجواء المفتوحة يجعل من عدن خيارا مفضلا لقضاء أوقات الإجازة رغم ارتفاع درجات الحرارة. ومع تزايد الإقبال خلال الموسم، يشكل الصيف فرصة لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط أعمال الباعة وأصحاب المشاريع الصغيرة ومقدمي الخدمات المرتبطة بالسياحة الداخلية، في وقت يأمل فيه المواطنين بمزيد من الاهتمام بالمرافق والخدمات التي تسهم في تعزيز جاذبية المدينة واستقبال الزوار.
4: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد

0: من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية، كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

أسعد الله مساءكم صديقات وأصدقاء المحمل، وأهلا بكم معنا على سطح محمل البحرين كي تتعرفوا عن قرب على بقية باقية من المهن والحرف التقليدية في البحرين، بعد أن استعرضنا طائفة كبيرة منها في لقاءات سابقة.

0: لم يتسنى حتما لمن ولد في سبعينيات القرن العشرين وأجيال السنوات التالية مشاهدة تلك المرأة التي تحمل على ظهرها صرة كبيرة مليئة بشتى الأشياء، وهي تطوف في دروب وأزقة حواري البحرين تنادي على بضاعتها. إنها الحجامة، كما توافق شعب البحرين على تسميتها بذلك.
1: الحجامة امرأة من الوافدات على البحرين، كانت في بداية أمرها تمارس بعض أنواع الطب الشعبي كالحجامة وبيع الأدوية الشعبية من النباتات والأعشاب، ولكن مع بداية افتتاح المستشفيات وانتشار الوعي الصحي لدى أهل البحرين اضطرت أن تقلص نشاطها وتقصره على بيع المستلزمات النسائية كإبر الخياطة والخيوط بألوانها المتعددة والمقصة وصابون إزالة الشعر وغيره، وتجمع الحجامة بضاعتها في صرة أو كيس كبير من القماش تحمله على ظهرها، وتظل تطوف السكك والأزقة الضيقة والأطفال خلفها يصفقون ويضحكون من منظرها الغريب العجيب، بينما هي لا تعيرهم أي أهمية وتظل تنادي على بضاعتها:
2: حجام حجام، البون عندي، مقاس عندي، شعب هرمال نبوت عندي، صابون يشيل شعر هم عندي، حجام.
0: كان الناس فيما مضى يعتقدون بأن الشخص الذي يشعر بدوار دائم في رأسه أو تصيبه إغماءات متعددة أن دمه فاسد، ولهذا فهو بحاجة إلى عملية حجامة لسحب الدم الفاسد من جسده، حيث تقوم الحجامة بعمل جرح صغير بسكين أو شفرة حادة في مؤخرة الرأس، ثم تضع على الجرح إناء من الزجاج يشبه الكأس أو استكانة الشاي الكبيرة، وله فتحة صغيرة، الغرض من هذه الفتحة سحب الهواء من جوف الكأس، ثم تسد الفتحة بعد سحب الهواء، حيث يظل الكأس بعد إفراغه من الهواء ملتصقا التصاقا شديدا على منطقة الجرح في مؤخرة الرأس بطريقة محكمة جدا، حيث تبدأ عملية سحب الدم قرابة الساعة من الزمن.

0: من المهن التي لها حضور لافت في البحرين حرفة صفار القدور، والعادة أن يبدأ تجوال هذا الحرفي المتجول قبل دخول شهر رمضان من كل عام للقيام بتنظيف وتلميع القدور النحاسية التي يطبخ فيها الهريس في هذا الشهر، حيث يحمل هذا الحرفي الطواف عدته وأدواته على ظهره ويسير في الطرقات وهو ينادي
1: صفار القدور.
0: ويقول العارفون ببواطن أمور تلك المهنة إن عمل هؤلاء الصفارين من أشد الأعمال قسوة وإرهاقا، لذا نجد بعض الوصايا الأهلية التي تحذر البنات من مغبة الاقتران بأولئك الصفارين، كونهم يقضون جل وقت تواجدهم في البيت في النوم على حساب واجبات الحياة الزوجية المشتركة.

كانت النخلة منذ القدم ولا تزال تشكل بشموخها وارتفاعها الباسق فخراً واعتزازاً لشعب البحرين ورمزاً للحياة والعطاء الوفير المتجدد. فلقد جاهد الأجداد في أن يجعلوا البحرين رقعة خضراء تزهو ببساتين النخيل المحملة بأعذاق الرطب العذب اللذيذ المأكل. ولقد بذلت أسر بكاملها من الجد الأكبر إلى أصغر حفيد بذلت اهتمامها بالأرض وفلاحتها وإعدادها بشكل جيد، مما هيأ للنخلة أن تنمو وتعلو وتزدان بها البساتين والشواطئ الممتدة على طول جزر البحرين. وكما اتجه البحار والغواص للبحر من أجل الأسماك واللآلئ، فقد اتجه الفلاح للبستان وتعلق بالنخلة، حيث تشكل مورداً من موارد إمداده بالغذاء وأدوات البناء وأثاث منزله التقليدي. ولهذه الأسباب قدس الإنسان النخلة في العصور الغابرة واعتبر قطعها من المحظورات، حتى غدت الجزيرة في البحرين كغابة من النخيل، مما استدعى أن يطلق عليها بلد المليون نخلة نسبة إلى تلك الأعداد الكبيرة من النخيل والتي تحتل مساحات شاسعة في المنطقة. والنخلة بأهميتها الزراعية التاريخية قد أفرزت للناس مجموعة من الحرف والمهن التي زاولها أهل البحرين وما زالوا، والتي نحن بصدد استعراضها بعد

تعتبر النخلة من الشجر الذي يثمر في فصل الصيف، ويزرعها الفلاحون عن طريق حبة النوى بعد أن يحفر لها في التراب بمقدار معين، وتؤخذ شتلة صغيرة من النخلة الأم، وبعد أن تغرس في الأرض وتسقى يقوم الفلاح برعاية هذه الغرسة عن طريق لفها بالخيش أو ما شابه، وتثبت بعمود حتى يستقيم الجذع ويثبت بشكل ثابت ومستقيم. وتحتاج النخلة لزراعتها لأرض خصبة، وعادة ما يترك مسافة تصل إلى 3 أمتار بين النخلة والأخرى لإتاحة الفرصة للجذور بأن تتشعب وتنتشر، ولتثبيت الجذع بصلابة في الأرض. وتمر النخلة بفترة طويلة قبل أن تعطي الثمر. في هذه الفترة يعنى بها عناية كبيرة وخاصة، فيقوم النخلاوي، وهو الشخص الذي يعهد له برعاية النخلة، بعد خطوات ومراحل من أجل أن تنمو بشكل سليم. وتسمى الخطوة الأولى الترويس، وهي نزع الشوك الحاد وقطع السعف الجاف. أما المرحلة الثانية فهي التعليق، وهي تنظيف النخلة من الكرب، وهي زوائد السعف وتظهر على شكل أغصان مدببة، ويتم قطعها من الرأس لكي لا تعيق نمو الأغصان السعف الأخرى. وتسمى المرحلة الثالثة التمشيق، وهي شق الليف الذي يحيط برأس النخلة لكي يتيح للجزء الأخضر

0: لجمارة بأن يبرز للشمس وقد تسقط عليه الأمطار فينتعش أكثر. أما المرحلة الرابعة فتسمى التحدير، وهي ترتيب أعذاق النخلة وجعلها في مستوى واحد، وتكون على هيئة أعذاق دائرية الشكل، مما يسهل عمل النخلاوي عند خرف الرطب.
1: أما أول ثمار النخلة فيسمى محلياً الحبنبوه، وبعد فترة من الزمن ينبت الخلال أو ما يسمى

0: خيوط من خوص النخلة، ويحلى هذا العقد برأس الرمان الأحمر حيث يتقلده الأطفال حيث يتقلده الأطفال والفتيات الصغيرات في السن خاصة، ويجرون راكضين فرحين فيما يردد البقال دائما عبارات شعبية شائعة لترويج بضاعته، منها خلالو يا خلالوه يا مفرح الجهالو، خلالو يا خلالوه يا مفرح الجهالو. وبعد الخلال مباشرة تتحول الثمرة إلى بسر وتأخذ اللونين الأصفر والأحمر، وتسمى الأولى لبتشيرة والثانية لمواجي، وبعدها يأتي ظهور الرطب بأنواعه المتعددة وحسب الموسم المعين له، مثل الناصري، الغرة، الخلاص، الخنيزي، المرزبان، الستراوي، وخصايب عصفور، والشيشي، والبرحي، وحامي، والشبيبي، والمرحيم، والحلاو، والشهل، والسلمي، والصبو. وهناك أنواع من الرطب أقل جودة مثل السلس، حيث يميل طعمه إلى المرارة.
1: يستخدم النخلاوي في قطعه لأعذاق الرطب بعض الأدوات التقليدية، وأهمها الكر، وهو شبيه بالحزام، يصنع من الحبال القوية والألياف، ويكون عريضا عند الظهر حتى يتكئ عليه النخلاوي لجني الرطب، كما يسهل النزول ويتيح للنخلاوي مجالا واسعا للحركة على أكثر من جهة. ويستخدم النخلاوي المنجل لقطع الرطب. أما الوعاء الذي يضع فيه الرطب فهو المخرفة، وهو مصنوع من أعذاق النخلة، وفي أثناء موسم الخراف أي جني الرطب يكون إنتاج الرطب زائدا عن الحاجة، لذلك يصنع الكثير من هذا الإنتاج إلى تمور أو سلوق عن طريق تعريضه للشمس لفترة محدودة حتى يجف، ثم يضرب بالسعف ويصبح تمرا فيعبأ ويخزن لموسم الشتاء. كما يوضع الرطب أيضا في الأواني الفخارية لجحال، وتغطى هذه الأواني بالخيش وتترك لفترة طويلة في الشمس حتى يتخمر الرطب ويصبح ما يطلق عليه بالخمال، ويميل لونه إلى السواد، ويؤكل هذا النوع في فصل الشتاء. ويتم صناعة الدبس أيضا من التمر بعملية تقطيره بطريقة تقليدية في البيوت والعمائر، حيث يوضع فوق المدبسة ما يقارب 50 مرحلة، وبعد فترة زمنية يصب الدبس في مجاري المدبسة ويصفى، ثم يعبأ في جرار لبيعه في الأسواق.
0: يستفاد من النخلة استفادة كبيرة، فإنتاجها يدخل في جميع الأدوات التقليدية المستخدمة في المنزل بجميع البيوت البحرينية القديمة. يدخل في بنائها جذوع النخلة وسعفها وجريدها، سواء البيوت المبنية من السعف كالبرستي مثلا، أو من الحجارة البحرية والطين والجص. فبيوت السعف تعتمد بكاملها على منتجات النخلة، حيث تقام جدرانها بسعف النخيل وتربط بالحبال المستخرج من أليافها، وتسقف كذلك بالمنقرور، وهو نبات يشبه البوص.
1: وهناك بعض البيوت الحجرية التي تبنى سقوفها من سعف النخيل نظراً لشدة مقاومتها لعوامل الطقس، وعلى سعف النخيل تقوم صناعات كثيرة، فمن السعف الأخضر المصفر اللين الناعم يصنع الحصير لفرش أرضية المنازل، وقد استخدم بشكل كبير في الماضي، بحيث كانت معظم البيوت البحرينية مفروشة بهذا النوع من الحصر. كما استخدم أيضا كبساط ينشر عليه الرطب حتى يجف ويصبح تمرا.
0: ويصنع من خوص النخلة أنواع متعددة من السلال الخوصية، يستخدم بعضها كأوعية لحفظ حاجيات المنزل، فالقفة، وكما يقال لها في البحرين القفة، هي من السلال الصغيرة الحجم، تستخدم لحفظ أدوات الخياطة،

0: تكون القفة عادة مزخرفة وذات نقوش ملونة متداخلة مع بعضها في غاية الدقة والجمال.
1: أما الأنواع الأخرى من السلال ذات الحجم الكبير فتستخدم إما في نقل الأتربة والحجارة وقت استخدامها في عملية البناء، ويسمى هذا النوع الجفير، كما يستخدم صنف آخر في حفظ السمك أثناء عرضه للبيع ويدعى هذا النوع الميس.
0: أما المرحلة وهي أيضا من السلال الكبيرة الحجم، وهي أكثر متانة من الزبيل، وعادة ما تستخدم لنقل الأدوات والحاجيات الثقيلة الحجم كالخضروات والأسماك، وتوضع فوق ظهور الحمير حيث تتدلى من الجانبين على شكل مرحلتين لحفظ التوازن.
1: أعواد خوص النخل الدقيقة الصغيرة الحجم عادة ما تصنع منها المهفة، وهي عبارة عن مروحة صغيرة تصنع من الخوص على شكل مربع وتنتهي بمقبض، وتستخدم المهفة لتلطيف الهواء.
0: أما السفرة فتأتي على شكل دائري مزخرف بألوان جميلة متداخلة، تستعمل للمائدة التقليدية أو كمفرش للأكل، ويدخل جريد النخلة في صناعات تقليدية متنوعة، فهي الأساس الذي تبنى منه الحضرة، وهي مصائد للأسماك تنصب قريبا من ساحل البحر.
1: كما يستخدم الجريد في صنع المنز، وهو سرير صغير للأطفال، وهناك أقفاص تصنع من الجريدة تخصص للطيور. أما أعذاق النخلة فتستخدم في صناعة القرقور، وهو قفص ذو حجم صغير يصنع لصيد الأسماك ولحفظ بعض أنواع الطيور، كما ويستفاد من العذق كأداة للتنظيف ويسمى العسل.
0: هكذا يتبين لنا أن أهمية النخلة لا تكمن في كونها مصدرا للرزق أو مادة يستفاد منها في العديد من الصناعات اليدوية، إن النخلة أصبحت ملمحا مميزا من ملامح الواقع البحريني بشكله المادي والمعنوي وبعده الروحي، يتضح ذلك بشكل جلي بكل ما له علاقة بحياة الإنسان وعاداته وتقاليده. وأهمية النخلة وعطاؤها يتجسد في معظم الحكايات والأغاني والأمثال والمواويل الشعبية، ووجود النخلة من وجود الإنسان على هذه الأرض الطيبة، وهي راسخة الجذور في ذاكرة الوطن والناس، يتباهى بها الشعب البحريني ويفخر بزراعتها والاهتمام بها.

0: صناعة التقطير يعود فضل نشوئها في البحرين إلى النخلة، ومعروف أن صناعة التقطير أحدى الصناعات القديمة التي كانت سائدة في البحرين، وكانت هذه الصناعة قائمة في العديد من قرى البحرين لأهميتها، غير أنها تقلصت بمرور الزمن واقتصرت على قرى جد حفص وعين الدار والقدم والشاخورة.
1: تتم عملية التقطير بإحضار كمية من الجروف من النخلة، ثم تقطيعه إلى قطع صغيرة، ثم يتم أخذه إلى معمل التقطير، وهو معمل تقليدي يتكون من قدر معدني بغطاء محكم له أنبوبة معدنية تمر عبر بركة التبريد وتنتهي في زجاجة كبيرة تسمى غرابية. وقد يوجد 3 أو 5

0: تغربيات متصلة بهذه الأنبوبة، فيتم وضع كمية الجروف وخلطه بمقدار نسبي من الماء. وأثناء عملية الغلي في القدر تتم عملية البخر أو التبخر المكثفة، فيتحول البخار إلى ماء مشبع باللقاح يسمى ماء اللقاح أو ماء جروف، ويصب أخيرا في زجاجة التقطير، ثم يعبأ في زجاجات التعبئة العادية بأساليب تقليدية ويطرح للبيع في الأسواق، وخصوصا لدى الحواجين، كما يصدر قسم منه إلى أسواق الخليج.
1: ويضاف هذا الماء المقطر إلى ماء الشرب والشاي وغيره من المشروبات، وهناك أنواع أخرى من المياه المقطرة كالمرقدوش والزموتة والكوزبون وماء الورد والنعناع، وجميع هذه المقطرات تستخدم في علاج الاضطرابات المعوية وآلام البطن، وتعتبر دواء ناجحا يستعمله عامة الناس حتى يومنا هذا. وتعتمد هذه المقطرات الأخرى على الأعشاب المستوردة من الهند وإيران.

0: مهنة بائع السعف أو السعف من ضمن المهن الأساسية التي جادت بها النخل على الناس، والسعف هو جريد النخيل الجاف، يقطع من أصوله ويجمع في ساحات البساتين لاستعماله في الأعمال المختلفة كبناء البيوت السعفية البرستي ومصائد الأسماك وهي الحظور، وللوقود أيضا.
1: ولذلك فإنه من المألوف أن يطوف بائع السعف بالأحياء والطرقات مناديا على بضاعته بصوت مرتفع كان يسمع بوضوح تام في ذلك الوقت لهدوء الأحياء وخلو المدن والقرى من أصوات السيارات والآلات، ويستخدم حمارا يضع على جانبيه رزمتين كبيرتين من الخوص الجاف يبيعه للبيوت التي تستخدمه وقودا للأغراض الخفيفة وخصوصا خبز الرقاق، ولذلك يكثر طوافه بالأحياء، وعادة ما يكون في البيت مكان مخصص لتخزين السعف وقد كان وقودا جيدا كالحطب.

0: صناعة المديد ربما قد تكون اندثرت الآن أو كادت، لكنها كانت صناعة رائجة رواجا كبيرا، حيث تعتبر صناعة المديد من الصناعات الزراعية القديمة التي مارسها الصناع البحرينيون في فترة كان المجتمع البحريني في حاجة ماسة لمثل هذه الصناعة التي تلبي الكثير من حاجات الفرد واستخداماته محليا. ونبات الإسل الذي تصنع منه المديد نبات اشتهرت به البحرين، وهو نبات ينمو بشكل طبيعي ويميل لونه إلى الأصفرار ويصل طوله إلى 3 أقدام تقريبا. وتعتبر لنويدرات أوتوبلي وسلمباد من أشهر المناطق التي عرفت بوفرة الإسل فيها، ويجلب الإسل من هذه القرى ليتم تصنيعه تحت أيدي صناع مهرة ينتشرون في أغلب قرى البحرين. ويستخدم في صناعة المديد آلة خشب تسمى الحف، عرضها 4 أقدام ونصف تقريبا، ويمتد على طول الآلة ثقوب كثيرة تتخللها حبال الطول، يمكن من خلالها التحكم في تماسك المادة وهي مفرد المديد. ويقوم بهذا العمل شخصان، الأول وهو الصانع وشخص آخر يقوم بمساعدته.
1: تستخدم المادة بعد اكتمال صنعها في فرش أرضية الغرف والمساجد والمجالس وغيرها، وتعتبر جزيرة سترة من أشهر المناطق التي قامت بصناعة المديد، وكان لهذه الحرفة سوق رائجة يأمها الكثير من الأهالي لسد حاجتهم في الأفرشة والبسط. وتمتاز المادة بقوة تماسكها وقدرتها على البقاء فترة زمنية طويلة من غير أن تبلى، وهي أكثر ما تكون صالحة للأجواء الحارة، حيث تتخللها بعض الفراغات الصغيرة. وكانت المقاهي القديمة تستخدم المادة في فرش الكراسي الطويلة كما فرشت بها مقاعد الباصات القديمة. وقد كسدت صناعة المديد بعد ذلك في فترة لاحقة، خاصة بعد أن عمرت الأسواق بالمنتوجات الحديثة المستوردة من الخارج، حيث دخل السجاد الحديث منافسا قويا للمديد، وأخذ استخدامها يقل تدريجيا حتى أصبحت هذه الحرفة من صناعات العهد الماضي والزمن البحريني الجميل.

حرفة دق الحب أو دق الحب تبدو طقسية الأداء في الشكل والتكوين والممارسة، فقد عرف المجتمع البحريني هذه الحرفة التي أصبحت في حكم الزوال تماما في وقتنا الراهن. ودق الحب أو طحنه مرتبط بقدوم شهر رمضان الكريم، ولذا تعتبر هذه الحرفة من الحرف الموسمية، حيث يعمل بها كبار السن أو المكفوفين بعض الأحيان، حيث يقوم رب الأسرة بشراء حب القمح خصيصا لطبخ الهريس، وهي أكلة شعبية معروفة، فتقوم النسوة بتنظيفه وغسله بالماء جيدا، ثم يستأجر شخصين من العاملين في هذه الحرفة، وتبدأ العملية بأن يضع العاملين منحازا خشبيا، وهو عبارة عن كتلة خشبية مستديرة مقطوعة من جذع نخلة سميكة، وتكون مشذبة جيدا ولينة الملمس، محفورة من الداخل، تثبت على الأرض، ثم يمسك كل شخص عمودا خشبيا، وتبدأ عملية دق الحب. وفي أثناء هذه العملية يلاحظ المرء الحركات

0: الإيقاعية، وهي حركات تلقائية شبيهة بتلك الحركات التعبيرية التي يؤديها الغواصون سواء على ظهر السفينة أو على شاطئ البحر.
1: وتستمر عملية دق الحب هذه حتى يصبح القمح لينا مهروسا. تأخذ النسوة بعد ذلك هذا القمح المدقوق فيضعنه في مناسف لتنسيفه واستخراج قشور القمح بمعزل عن الحب المهروس، وتستخدم قشرة القمح كعلف للماشية. ومن جهة أخرى تتبقى كسر صغيرة من فضلات القمح تجمع لوحدها وتستخدم في طبخة شعبية سائدة هي طبخة اليريش. أما القمح المدقوق فيعبأ في أكياس ويحفظ انتظاراً لشهر رمضان الكريم، حيث يتم عمل الهريس منه، وأحياناً تتم عملية دق الحب بواسطة مجموعات متعددة من الرجال، بينما يتجمهر لفيف من الصبية والفتيات للاستمتاع بهذا المشهد الموسمي المتجدد.
0: أحياناً تتم عملية طحن الحب بواسطة الرحى، والرحى عبارة عن كتلة صخرية دائرية يثبت في محورها وتد حديدي تثبت عليه الكتلة الأخرى من الرحى، والتي تدار بواسطة قطعة خشبية صلبة، حيث يوضع القمح في فتحة الوتد المحورية، ومن خلال تحريك الجزء العلوي من الرحى تتم عملية الطحن. في وقتنا الحاضر لم يعد هناك أي وجود لهذه الحرفة على الإطلاق، لكن بقيت الرحى كآلة حتى يومنا هذا عند بعض الأسر والناس.

0: الحرف والصناعات والمهن التقليدية في البحرين عديدة قديمة أصيلة متنوعة، تدخل ضمن أبواب عديدة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأهل وناس البحرين منذ تاريخهم القديم الحديث المتجدد الذي استطال حتى وقتنا الحاضر الراهن القائم على أعمدة راسخة من تراث الأجداد من أبناء هذا الشعب العريق الأصيل.
1: وتراثنا الشعبي هو جذورنا الموغلة في أعماق التاريخ، هو المرآة التي عكست طبائع الناس والأشياء والأحداث عبر الأزمان والعصور، متخطية بذلك الحواجز والمسافات، وعبر مسيرة الحياة المستمرة إلى حين أن يرث الله الأرض ومن عليها، تبلورت مفاهيم وقيم ومثل وعادات وتقاليد في إطار حضاري متطور، إلا أن رياح التغيير كانت بالمرصاد لذلك المد الحضاري، مما ترتب عليه جدل مستمر متصل متواصل بين الأجيال الماضية واللاحقة حتما.
0: واليوم ونحن قد استعرضنا حيزا من ملامح ذلك التراث العريق، لنسطر بفخر واعتزاز وبأمانة وإخلاص ما قدمه لنا الآباء والأجداد وشيدوه بسواعدهم الفتية السمراء التي لم تعرف الكلل أو الوهن، حتى غدا سجلا حافلا حري بنا أن نقف أمامه وقفة إجلال وعرفان لأولئك الرجال، كي نواصل المسيرة ونكمل المشوار ونشيد البناء.

0: يا أحبة المحمل، قد تسرب الوقت منا ونحن في خضم الحديث عن الحرف والمهن والصناعات التقليدية في البحرين، دون أن يتسنى لنا إكمال ما تبقى وهو قليل، قياساً بما جئنا على استعراضه في لقاءات سابقة جمعتنا بكم.
1: لذلك فإننا نطمح تواجدكم بداية الأسبوع المقبل على سطح محمل البحرين، كي نسبر أغوار القليل المتبقي في حوزتنا من معلومات عن المهن والحرف والصناعات التقليدية في البحرين، فكونوا كما عهدناكم دوما على الموعد، ودمتم سالمين في رعاية الله.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما، ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: تدري أنك تقدر تسيطر على غضبك؟ انتبه لمشاعر الغضب اللي تزيد في بعض الأحيان، وهي إشارة لك علشان تزيد الشكر والامتنان لله عز وجل على نعمته. سيطر على الغضب من خلال التنفس، التأمل، والشكر على نعم الله عليك. استشعرها، اطمئن وابتسم، وخلك عارف أن مشاعر الغضب ما تيجي من الخارج، ولكن تيجي من أعماقك وذكرياتك القديمة اللي تطلع فجأة. علشان كذي قابل الغضب بالشكر والحب والامتنان، جربها واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو شوك، وأخراج فاطمة جنبر.

يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع سيتي سنتر بالقرب من البوابة ألف بالطابق الأرضي من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 مساءً خلال الفترة من 15 ولغاية 19 من يوليو 2026. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية للفنان ميحد حمد. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

في مركب وعبر المحيط الممتد ما بين عينيك وعيني ملاح واحد، دليله الريح وإسفينه الحب ومجدافه المعجزة. في مركب الحب هذا ملاح واحد اختار مهنته عن قناعة، اختار أن يبحر في اليم لأنه أحب، ولأنه أحب تاق دوما إلى الرجوع إلى الشطآن، ولأنه أحب أراد أن تفرغ سفينته من كل آلام المعذبين فوق رمال الشطآن، ولأن البحار العتيق قد أحب أراد أن تكون حبيبته الريح وشراعه تلك العينات.

0: لأنك رجل ككل الرجال، ولأنني امرأة ككل نساء بلادي، أعلنت علينا الحرب، لأننا أحببنا بصدق ونزفنا بعمق، فرقونا بصمت، لأننا أحببنا باندفاع إعصار، دمرنا التيار، ولأننا نزفنا بعمق المعجزات، رجمنا باللعنات. وعندما فرقونا بصمت خفتت اللعنات وارتدت إلى النحور الرجمات، ولأن الحب الصادق من زمن بعيد مات، انمحت حروف الكلمات وعدنا القهقرة إلى عصر البداءات.
1: اليوم عادت سفينة البحار العتيق ورست في مرفئها القديم. عدت إليه أشعل النار بين يديك وأسيل البخور من عينيك. الليلة كل قناديل الحب أشعلها، وكل منارات العالم أسيرها، وكل شموع وبخور الأنذرة أسيلها أمام عيني.

الليلة لا دمع لا مطر، وينام فوق سطحنا القمر، وتطرز جارتنا مناديل الدجر. الليلة لا وداع لا سفر، ويرتاح في الأهداب السهر، فالبحار العتيق عاد يحمل الوتر.

0: حبيبتي صغيرة صغيرة كعصفورة، طفولتي كبيرة كبيرة كجوهر، غاليتي حبة لوز قطعة سكر، وهكذا وهكذا. كلما لفنا الحب بجناحي تنقلب حبيبتي إلى قبرة.
1: لا أدري أيها الحب لماذا عندما هطلت علي لم أحمل بظلة، لم أتدثر. لا أدري لماذا نزلت الماء ولم أخشى الغرق كغر لا يعرف الضرر. أيها الحب لا أدري لماذا عندما لفحت الشمس وجهي لم أحمل مظلة، لم أختبئ في ظل الشجر. لا أدري كيف أمعنت السير في خطوط النار واتجهت دوما أماما دون حذر. أيها الحب لا أدري لماذا كلما سقط شهيد في يمك غردت أناشيد النصر وأعلنت رايات الظفر.
0: سيجني الحب بالألفاظ واختصر من دربي كل الألحاظ، وبت أمام الهيكل مصلوبا على خشب ولم أشتهي يوما الخلاص، وبت من ذلك اليوم أجلد بسياط القلب.

وأن الحكم على المحب هو الجلد والصلب. قد كذب الزمان عليك حين أوحى إليك أن الحب مسافة أبعادها اللحم والدم والعظم، وأن الحكم على المحب هو الإعدام.

قد كذب النخيل عليك حين أوحى إليك أنني السجن والسجان، وأن الحب معبد

قلت حبيبتي من لحم ودم، كشاعر قلت حبيبتي فم. وأعرف أن رعدا يمزق السماء ويهطل المطر. قلت حبيبتي حواء، كشاعر قلت حبيبتي تفاح. وأعرف أن الدخان التفاح المدينة، ويطرد آدم من الفردوس. قلت حبيبتي سراء، كشاعر قلت حبيبتي وهم وعدم. وأعرف أن الذكريات تفر من سرداب أسود، والطائرات ترحل. قلت كشاعر حبيبتي أشياء وأشياء. وأعرف أنني كلما استزدت كلمة جديدة فيها حاصرني النوم.

يا حبي يا نجمة، ارتديتك ذات مساء بارد وخلعت كل أيام السابقة، وعرفت أن لا مكان لي إلا مكانك، ولا فضاء لي إلا فضاءك، ولا اسم لي إلا اسمك. يا حبي يا نجمة، ارتديتك ومزقت أيامي كلها قبلك، وأعرف أن الأغاني تتجدد فيك، تتطهر، تدمر ماضية وأتفجر. يا حبي يا نجمة، ارتديتك وأطفأت كل الأنوار قبلك، وأعرف أنك ضحيتي وأنك صحوتي وخطوتي، وأعرف أنني بحبك خطاياي تغتفر.

يا نجمة يا حلوة، كلماتي تحتفل بك كما يحتفل الأطفال بالعيد. يا نجمة يا حلوة، أنت لا تتكلمين كأنك الكلمة، ومتى زرت أحرفي صارت الحروف تسكن إليك مثل قصر. ما أبلغ صمتي يا نجمة يا حلوة، الكلمة منك تسمع قبل أن تقال، مثل شراع يدعوه العباد. ها أنا ذا أستجيب لنداء كلماتك الصامتة، كأنما سكوتك هو اللفظة التي تتفرع منها الأبجديات على خارطة الآذان. يا نجمة يا حلوة، حروف الحب أنت، حروف الشمس والقمر، حروف اللين والغضب. يا نجمة يا حلوة، أنت تلك الحروف التي يمكن أن تختصر، أنت الحروف التي لم يقلها بعد بشر.

0: ماذا تطلب من المرأة التي تحب؟
1: الحلم.
0: إذن ماذا يكتب الشاعر غير حلمه بالكون؟
1: حفرت اسمك على جميع الحروف

فحروفي جميعها تسميك، كأن الحروف جذوع شجر، كأن الحروف حصن، كأن الحروف قلوب حنان، كأن الحروف تعاويذ. على كل الحروف نقشت اسم حبيبتي وجمعتها، فإذا هي ترجيع للمعنى. أضواء تبهرني فيها الحدث والمعنى، فأمحو حروفي من جديد وأعيد الجمع وأمره، وأقرر بصراحة أنا سعيد.

0: الحب لاسمك يعني الجمال إلى الجمال، والحنين بك يعني الحنان المحال. ألذ كلمات اللغة، أعذب أسماء العمر حب. وحيدة أنا بين النساء، وحيدة بين كل الأسماء، ويبقى الحب بين الشقوق جوهرة تتألق. ها أنا ذا أعود إلى اسمك كمهاجر إلى بيته يعود. أحرفه دفء وأصداؤه عافية. أنا منذ ما تعلمت اسمك عرفت جميع الأسرار، وعرفت أسماء العيد.
1: يا رب، ينتظر الناس أن أموت ليحبونني، ليذكرونني، ليكرمونني. وحدك يا رب لا تحتاج إلى أحد، لأنك تبقى

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم عهد الاتحاد احتفاء بالاجتماع التاريخي في 18 من يوليو من عام 1971 الذي وقع فيه مؤسس الدولة دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وأخوانه حكام الإمارات وثيقة الاتحاد ودستور الدولة. وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأعرب جلالة الملك المعظم في البرقية عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولشعب دولة الإمارات الشقيق، راجيا لهم دوام التقدم والازدهار. كما أشاد جلالته رعاه الله بالمسيرة التنموية الرائدة التي تشهدها دولة الإمارات في شتى المجالات وبالمكانة المتميزة التي حققتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، متمنيا للدولة الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من النماء والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
2: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم عهد الاتحاد احتفاء بالاجتماع التاريخي في 18 من يوليو لعام 1971 والذي وقع فيه مؤسس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وإخوانه حكام الإمارات وثيقة الاتحاد ودستور الدولة. وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة. أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، أكد أن مملكة البحرين رسخت مكانتها نموذجا رائدا في احترام التنوع الديني والثقافي وتمكين الشباب وتعزيز دورهم الحيوي

0: في نشر ثقافة السلام والتفاهم وحوار الحضارات في ظل رؤية الملكية السامية لملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
1: جاء ذلك خلال انطلاق النسخة الثانية من برنامج الملك حمد للريادة في التعايش، حيث أعرب معالي عن اعتزازه بمشاركة نخبة من الشباب والمهنئين في هذا البرنامج الأكاديمي المتخصص، مما يسهم في مواصلة إعداد جيل من القيادات الشابة القادرة على تحويل قيم التعايش والتسامح إلى ممارسات عملية تعزز بناء مجتمعات أكثر تماسكا واستقرارا وسلاما. شاركت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في أعمال الجلسات الحوارية التفاعلية متعددة أصحاب المصلحة التي عقدت ضمن الاجتماع الرفيع المستوى لاستعراض منتصف المدة لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك،
0: حيث شاركت الرميحي في جلسة تحقيق التنمية من أجل الإنسان، توسيع نطاق توفير السكن الملائم والأراضي والخدمة الأساسية وتعزيز الشمول، إلى جانب جلسة تسريع التنفيذ تمويل التنمية الحضرية المستدامة على نطاق واسع، مستعرضة تجربة مملكة البحرين في تطوير البرامج الإسكانية وتحديث منظومة التمويل الإسكاني وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والنهج الذي تتبعه مملكة البحرين في تطوير منظومة الخدمات والبرامج الإسكانية من خلال توفير حلول إسكانية متنوعة الأغراض للتملك، إلى جانب تطوير برامج التمويل الإسكاني.
1: وعلى هامش أعمال الاجتماع، عقدت السيدة أمنة الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني مع السيدة آنا كلاود روسباخ المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، عقدت اجتماعا ثنائيا حيث ناقش الجانبان آفاق توسيع التعاون الفني بين مملكة البحرين والبرنامج والاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات التخطيط الحضري وتطوير السياسات الإسكانية وتعزيز الابتكار في التنمية الحضرية، إلى جانب بحث فرص تنفيذ برامج مشتركة في مجالات بناء القدرات وتبادل المعرفة ودعم المبادرات التي تعزز استدامة المدن وجودة الحياة.
0: كما عقدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني لقاء مع سعادة السيد نجا كورمينج وزير الإسكان والحكم المحلي في ماليزيا، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية في المجالات الإسكان والتخطيط العمراني، إلى جانب بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في تطوير البرامج الإسكانية ونماذج التمويل والشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية ومناقشة فرص التعاون في تبادل التجارب الناجحة في تطوير المجتمعات العمرانية المستدامة. أظهرت مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من العام 2026 أظهرت ما تم إنجازه من الهدفين السنويين للتوظيف والتدريب، وذلك في إطار تنفيذ خطة سوق العمل 2023-2026.
1: وفي هذا الشأن، أعلن مجلس الوزراء إنجاز 43% من الهدف السنوي بتوظيف 25,000 بحريني سنويا، فيما تم إنجاز 33% من الهدف السنوي المتعلق بأن يكون منهم 10,000 بحريني داخلين جدد إلى سوق العمل.
0: سجل مطار البحرين الدولي أداء لافتا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 مع ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين والطائرات.
1: ووفقا لبيانات بوابة البحرين للبيانات المفتوحة، تصدر شهر يناير الماضي مؤشرات الملاحة الجوية وحركة السفر مع توقعات بمواصلة نمو حركة المسافرين والطائرات خلال الأشهر المقبلة.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: من إذاعة مملكة البحرين العربية، نبقى الآن مع هذه السهرة الخليجية للفنان ميحد حمد.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية الخليجية بصوت الفنان ميحة حمد من إذاعة مملكة البحرين.

معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية الخليجية بصوت الفنان ميحة حمد من إذاعة مملكة البحرين العربية.

لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم وفولي ناس وكم ناس غدروبي، كم كسبت بطيب نية سوءي.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية الخليجية بصوت الفنان ميحة حمد من إذاعة مملكة البحرين العربية.

يحب رخيص العمر دايب محب الناس.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة خليجية غنائية للفنان ميحت حمد من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة خليجية أخرى، وقتا ممتعا نرجوه لكم مع باقي فقراتنا. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات

المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب، ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

من دلالات الرحمة الاعتراف بالحق حتى على حساب النفس، فمن الفضيلة الرجوع للحق وكراهية التمادي في الخطأ لتعود الأمور إلى نصابها وتضمن النفوس حقوقها فتتحقق الرحمة والعدالة، كما أوصى بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن سيأتي بعده من الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فأكملوا المسيرة وكانوا بحق مشاعل نور تدل التائهين إلى درب الإحسان. فتح سمرقند. بعد زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم اتسعت رقعة الفتوحات الإسلامية وترامت أطراف دولة الإسلام، فوصلت إلى الصين شرقاً وإلى القارة الأوروبية غرباً، ناشرة نور العلم والفضيلة وهادمة جدران الجهل والضلال. وكان على رأس الجيوش التي تولت مهمة الفتوحات الإسلامية من القادة من كان عالماً فقيهاً أو مجاهداً خالصاً نذر نفسه في سبيل الله ليكون سبباً في دخول الناس إلى دين الله سبحانه. لم تكن العصمة أبداً في غير الأنبياء والمرسلين، ولذا فقد كان وقوع الحوادث والأخطاء في أحيان كثيرة أمراً لا بد منه لكونه بديهياً في طبيعة البشر، وما يميز صاحب الرسالة السامية الإلهية عن غيره من الناس امتثاله بما قال الله ورسوله من الوصايا والأوامر، فسرعان ما

يعود إلى جادة الصواب كالتلميذ أمام معلمه والجندي أمام قائده. اتجهت خيول المسلمين صوب الشرق تفتح بلدان ما وراء النهر من الممالك التي ذاع صيتها في القدم وتنتظرها ربوع المجد، فمنها من دخل الإسلام ومنهم من بقي على دينه وصالح المسلمين على الجزية وطلب الحماية، ومنهم من أبى إلا أن يقاتل حمية لدينه. فمن تلك الممالك سمرقند، والتي تعني قلعة الأرض. وصلت جيوش الفتح الإسلامي إلى ما وراء نهر جيحون لأول مرة في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عام 56 من الهجرة، على يد سعيد بن عثمان بن عفان عندما كان واليا على خراسان. حشدت الخاتون ملكة بخارى للمسلمين الحشود، إلا أنها لم تنجح في صدهم وقبلت الصلح ودفع الجزية. استعلمت الممالك المجاورة الخبر، واختلفت ردات فعلها بين معلن للصلح وبين مستعد للقتال. اتجه سعيد إلى سمرقند، أعانه في ذلك أهل بخارى، فطلب أهل سمرقند الصلح من المسلمين ودفع الجزية، ففتحها سعيد بن عثمان صلحا، إلا أن تلك العلاقة لم تدم طويلا. في السنة 92 من الهجرة كان على سمرقند ملك يدعى طرخون، زمن خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان، وكانت الجيوش الإسلامية في كل عهد جديد لها تجدد تذكير البلاد المفتوحة بالعهود والمواثيق التي بينهم وبما التزم به قادة تلك البلاد تجاه دولة المسلمين، ولرد من تثبت ردته إلى الإسلام من جديد بدعوته أو مصالحته وإلا القتال. سارت كتائب المسلمين تجاه بعض الأقاليم التي أعلنت تمردها ورفضت دفع الجزية التي فرضها المسلمون. كان على رأس تلك الكتائب القائد قتيبة بن مسلم الباهلي رحمه الله. أرسل قتيبة بن مسلم أخاه عبد الرحمن بن مسلم الباهلي إلى سمرقند ليؤكد لملكها نفوذ المسلمين وسلطتهم على البلاد، وقبل ملكها طرخون دفع الجزية كما هو متبع، إلا أنه وبعد خروج قوات المسلمين عائدة إلى قواعدها دارت ثورة داخل قصر الحكم في سمرقند. قام جورك شقيق الملك بعزل أخيه طرخون عن عرش سمرقند وسجنه، وعين نفسه ملكا عليها، وأعلن جورك نقض العهد الذي بين سمرقند وبين المسلمين. فعاد إليها قتيبة بن مسلم الباهلي بجيش المسلمين ليثأر لملكها السابق طرخون الذي أخذ الأمن والعهد من المسلمين وقضى نحبه في سبيل ذلك. دارت معركة طاحنة استعمل فيها المسلمون المنجنيق لقصف أسوار سمرقند فيرتدع قادتها الناقضون للعهود والمواثيق. استمرت الحرب أياماً دون أن يدخل المسلمون سمرقند. علم قتيبة من أحد سكان سمرقند بمكان يتحصن به أمراء المدينة، وأرسل إلى سمرقند يخبرهم أن أمراءهم في قبضته بعد أن استطاع الوصول إليهم. فأذعن جورك وقبل مصالحة المسلمين على دفع الجزية، ففتحت سمرقند على ذلك، وقام الجيش المسلم بإحراق تماثيل المدينة ومعبوداتهم المختلفة

0: وسط تحذير أهل سمرقند للمسلمين ألا يصيبهم غضب آلهتهم، فعندما رأوا أنه لم يمس الجيش شيء من ذلك دخل في الإسلام خلق كثير من أهل سمرقند طواعية، بيد أن البعض الآخر كان يرى بأن ما وقع كان ظلما لأهل سمرقند وما يعتنقون من الدين، ومع ذلك فلم يبوحوا بما في قلوبهم إلى قابل الأيام. وتنتهي خلافتان أمويتان، فبعدما يقرب من 7 سنين تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز ليبدأ عهد العدل والتسامح ورد المظالم بشكل غير مسبوق إلا في زمن الخلفاء الراشدين. عهد عمر إلى سليمان بن أبي السري ولاية سمرقند، فكتب إليه بألا يحجب عنه سائلا ولا يترك مظلمة دون أخذ الحق. طربت لتلك التوجيهات أسماع أهل سمرقند من الرهبان والأمراء ممن شعروا بالظلم في دخول المسلمين عليهم، وبأنهم لم يتبعوا معهم ما تم مع بقية الأمصار، وطلبوا من والي سمرقند أن يذهب وفد منهم إلى دار الخلافة ليشكو مظلمته لعمر بن عبد العزيز. وهذا ما كان. بعد أن علم عمر بن عبد العزيز بما جرى، وكان ذلك في زمن سلفه، أرسل لواليه على سمرقند أن يقيم محكمة يقضي فيها بالحق لأحد الطرفين، فإن تبين أن الحق لأهل سمرقند كان على جيش المسلمين أن يخرج عن بكرة أبيه خارج سمرقند وأن يعيد دعوة أهلها إلى الإسلام أو الجزية أو القتال. جلس القاضي جميع بن حاضر الباجي للحكم في القضية، وأوضح خليفة القائد قتيبة بن مسلم بأنه كان من أساليب قتيبة رحمه الله مباغتة العدو قبل أن يتحصن بما يملكه من الحصون والأراضي. فرد عليه القاضي قائلا: لقد خرجنا مجاهدين في سبيل الله وما خرجنا فاتحين للأرض أشرا وبطرا. حكم القاضي بذلك لأهل سمرقند على أن يخرج جيش المسلمين ويقوم بإعادة الفتح بالدعوة أو الصلح أو القتال. ذهل أهل سمرقند وبهروا لما رأوا من عدالة المسلمين وسماحتهم، وقبلوا أن يبقى المسلمون في سمرقند دون أن يخرجوا منها، فقد عاش أهل سمرقند مع المسلمين ورأوا من حسن تعاملهم طوال تلك السنين ما جعلهم يكرهون حربهم. إنه الاعتراف بالحق والجنوح للعدل والإنصاف في سبيل الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وإشهار السيوف في مكانها دون ظلم أو بغي أو عدوان. إنها أخلاق المسلمين كما شاهدها العالم من سيرة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: ظهرت بعثة استكشافية إغريقية فيما كانت جيوش الإسكندر المقدوني تقف على مشارف الخليج والجزيرة العربية بعد أن بسطت هيمنتها على جميع أعمال الإمبراطورية الآشورية البائدة. تلك البعثة كان من أعضائها إندرو سيفينيس الذي كتب يقول عن تايلوس واصفاً إياها بالجنة ومبدياً إعجابه لكثرة أشجارها وتنوع ثمارها ومندهشاً من وجود شجرة فيها تثمر بالصوف، وهو يعني نبتة القطن التي كانت فيما يبدو تنتشر بكثرة في تايلوس. وكتب آخرون من هذه البعثة الاستكشافية عن تايلوس واصفين ثراءها وكثرة اللؤلؤ فيها وكيفية الغطس لاستخراج اللآلئ، فيما وصفت الحياة الاجتماعية السائدة في هذه المملكة بأنها حياة من الرفاه والسعادة والتفاهم بين أهل الجزيرة، إضافة إلى وعي ملوكها وحكمتهم وقدرتهم على الوقوف بحنكة ودراية في وجه الأطماع الاستعمارية للدول والممالك القوية المعاصرة في تلك الفترة.

أموت من اشتياقي حي، وكل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر،

التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المرادي زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 755. وأمناكم الله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السدي.

بيري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرخوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة

في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل.

0: إسماعيل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، عندما يستقر الكبر في النفس البشرية ويتمكن منها، يظهر أثره على الجوارح والسلوك، فيتخلق صاحبها بصفات سيئة هي مظاهر الكبر وآثاره. وقد عدد القرآن الكريم هذه الصفات والأخلاق السيئة للمتكبر من البشر، منها دفع الحق وانتهاك الحرمات والاستعلاء على الناس واحتقارهم والاعتداد والفخر والمباهاة عليهم وغير ذلك من المظاهر السيئة للاستكبار بغير الحق. وقد علمنا كيف دفع الاستكبار فرعون وهامان وقارون ومدين وعادا وثمود إلى دفع الحق. قال ابن تيمية رحمه الله في فتاويه: يدل الاستقراء على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عباد الله، كان أعظم إشراكا بالله. وقال أيضا: وكل مستكبر فهو مشرك. ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا. فالمستكبر لا تنفعه الآيات، لأنه لا يؤمن بها مهما كانت واضحة بينة، لأن الكبر يمنعه من التبصر في الآيات والاستنارة بها، فيحرم الهداية ويدفع الحق ويتبع الباطل. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وهكذا نرى جحود الآيات يذكر كثيرا في القرآن الكريم مع الاستكبار. والمستكبر عندما يبتلى بالنهي عن أمر معين تأخذه العزة بالإثم، فلا يهدأ له بال حتى ينتهك ذلك النهي ليثبت علو مرتبته وعدم خضوعه لأمر يعتقد أنه يغض من كبريائه. وقد رأينا هذا المظهر الخلقي السيئ لدى ثمود ولدى أصحاب السبت، فأعطى الله ثمود الناقة آية دالة على صدق نبي الله صالح عليه السلام، ونهاهم أن يمسوها بسوء حتى لا يصيبهم العذاب، وهم لم يؤمنوا بهذه الآية بل كذبوها، كما أنهم عاندوا وكابروا ولم يكتفوا بذلك، بل ثارت ثائرتهم بفعل الكبر، واستعظموا أن تكون لناقة صالح ميزة عليهم. قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب

0: كتاب يوم عظيم، فعزموا على تحدي النهي وعقروا الناقة عتوا واستكبارا. قال تعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. وهكذا فعل أصحاب السبت، استعظموا تحريم الصيد يوم السبت واعتبروا ذلك تحديدا لحرياتهم، فما زالوا يكيدون ويحتالون في انتهاك الحظر ومخالفته، حتى فعلوها تكبرا على النهي الإلهي وانتهكوا ما حرم الله تعالى، حتى فاجأهم الهلاك. قال تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وهكذا يؤدي الاستكبار بغير الحق والعناد وعدم التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، يؤدي إلى انتهاك الحرمات والوقوع في المعاصي عمدا واستكبارا، وتكون النتيجة من الهالكة السابقة. كفانا الله وإياكم شر هذا. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة الغد إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. حلوة